يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: داود لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم صدق الله.
2: أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا.
12: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
11: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
13: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المنصورة تبحث مع اليونيبس تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة. تنظيم توزيع الغاز وإغلاق المحطات العشوائية في مديرية الشيخ عثمان. إنجاز 90% من مشروع تأهيل مركز فقم السمكي في البريقة بعدن. الشعيبي يوجه بتكثيف التحريات وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية أمن عدن. عملة تفتيش في التواهي تضبط سلعا منتهية الصلاحية وتحذر من التلاعب بالأسعار. وأخيرا، تدشين نظاما لتخصيص محطات غاز لسيارات الأجرة وباصات الطلاب في لحج. ومن العناوين إلى التفاصيل. بحث مدير عام المنصورة هاني اليزيدي مع مؤسسة المياه وممثلي اليونيبس ومشروع الأشغال العامة احتياجات المديرية في المياه والصرف الصحي، وشملت زيارة ميدانية بلوك 5 وحيودي حداد، مع الاتفاق على إعداد دراسات فنية وإعادة تأهيل شبكة المياه في 6 ممرات وتحسين كفاءة الخدمات. بحث مدير عام الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية مع مدير شركة الغاز في عدن عبد العزيز رأس آلية تنظيم توزيع الغاز المنزلي وضمان وصوله للمواطنين، وناقش اللقاء إزالة محطات البيع العشوائية وتنظيم مواقع التوزيع، مع التأكيد على استمرار التنسيق لمعالجة الاختلالات وتعزيز إجراءات السلامة وتحسين الخدمة. تفقد رئيس هيئة مصايد خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في فقم بالبريقة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، وأكد أهمية استكمال الأعمال وفق المواصفات لما للمشروع من دور في تحسين خدمات الصيادين وتنظيم تداول المنتجات البحرية ورفع كفاءة النشاط السمكي. وجه مدير أمن عدن اللواء مطهر شعيبي بتكثيف التحريات والعمل الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وشملت التوجيهات متابعة المواقع والمباني المهجورة والمركبات المتوقفة لفترة طويلة وسرعة الاستجابة للبلاغات وإشراك اللجان المجتمعية في الوقاية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين. نفذت فرق الرقابة على الأسواق في التواهي والقلوعة والفتح وشارع النهضة حملة تفتيش واسعة شملت محلات الجملة والتجزئة والأسماك والمخابز والصيدليات، وأسفرت الحملة على ضبط منتجات منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية ضد التلاعب بالأسعار والسلع المخالفة. وأخيرا، دشن في محافظة لاحج نظام تخصيص محطات لتزويد سيارات الأجرة وباصات نقل الطلاب والطالبات بالغاز، مع توزيع كروت للمستفيدين في الحوطة وتبنى، وتهدف الخطوة إلى تنظيم عملية الصرف، تخفيف الازدحام وضمان وصول المخصصات لمستحقيها، على أن يتم تطوير الآلية لاحقا لتعزيز التنظيم والشفافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: Sophie.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية.

0: ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: اطمئن.
1: اطمئن.
0: نحن هنا.
1: نحن هنا.
0: لأجلك.
1: لأجلك.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
0: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
6: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
9: لا تفوت الفرصة
8: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
9: في عالم التكنولوجيا.
8: العنوان: عدن، إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
11: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
10: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
11: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حدها.
10: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
11: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
8: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
2: 02252966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تنفع للعمود. الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
15: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
16: انتشارك مضمون.
15: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
16: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب

في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، أهلا وسهلا بكم ويسعد صباحكم بكل خير.

جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح. يسعد صباح كل مستمعينا بكل خير أينما كنتم تستمعوا لنا عبر الأثير أو حتى بتتابعونا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الورد.

إذن مستمعينا الأعزاء، كالعادة مستمعينا نبدأ صباحنا هذا الجميل بكم مستمعينا، ونبدأ صباحنا بعدد من النصائح التي نحب نقدمها لكم في كل صباح.

إذن مستمعينا الأعزاء، يعاني الكثير من الأشخاص من قلق الصباح فور الاستيقاظ، وهذا له أكيد أسباب علمية بسبب تدفق أفكار المهام. للتخلص من هذا القلق من الممكن أن إحنا نطبق قاعدة، هذه القاعدة هي أو نفعل تمرين الإرساء، وهذا التمرين إنه إحنا ننظر إلى حولنا في مثلا الغرفة، نحدد 5 أشياء، ممكن أشياء نقدر نلمسها، وممكن إنه نحدد 3 أصوات ممكن نسمعها، وممكن إحنا كمان نحدد شيئين نشم رائحتهم، وبهذه الطريقة ممكن نتخلص على القلق. حيث أن الدراسات تؤكد أن العلاج المعرفي السلوكي وأن تمارين الإرساء تقطع حلقة الأفكار السلبية التلقائية فورا، فهذا التمرين بيساعد على نقل النشاط أو نشاط الدماغ المسؤول عن الخوف والقلق إلى الـ بينقله مباشرة إلى القشرة الجبهية، وهي المسؤولة عن المنطق والهدوء.

كذلك مستمعينا الأعزاء تبني عقلية الوفرة من خلال الامتنان المكتوب والتطبيق النفسي لهذا التمرين هو أنه إحنا نحتفظ بدفتر صغير بجانب سريرنا أو فراش نومنا، وعندما نستيقظ ممكن أن إحنا نكتب ثلاثة أشياء محددة إحنا ممتنين لوجودها في حياتنا، مثلا ممتنين لأنه إحنا بصحة وعافية، ممتنين لأن إحنا في مكان آمن، ممتنين لأنه في شخص بحياتنا يدعمنا، ممتنين كمان لأنفسنا لأن إحنا قادرين إن إحنا نشتغل وقادرين إن إحنا ننجز. لأن الدراسة العلمية أثبتت إنه الأشخاص اللي بيمارسوا الامتنان الصباحي بانتظام تظهر لديهم مسؤوليات أو مستويات أعلى من التفاؤل، الحيوية والرضا كذلك عن الحياة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بغيرهم من الأشخاص، كما أنهم بيناموا بشكل أفضل ليلا ويظهروا مرونة أكبر في مواجهة الأزمات. أكيد نتمنى للجميع، نتمنى لكم يوم جميل، ونتمنى لكم أوقات أو أوقاتكم هذه تكون مليئة بالإنجازات. وخلونا ننتقل إلى الفقرة التالية وهي فقرة التعرف على أحوال الطقس ونشوف الطقس المتوقع لهذا اليوم.

إذن مستمعينا الأعزاء، في المرتفعات الجبلية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، يتحول نهر والمحويط ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة الضالع، شبوة، ومرتفعات لحت وأبيان. في المناطق الساحلية الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة وعلى أجزاء من الساحل الغربي، أما الرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نحو أرخبيل سقطرى وخليج عدن. أما في المناطق الساحلية فالطقس المتوقع لهذا اليوم متابعينا الأعزاء هو طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على كل من صحاري حضرموت وشبوة والجوف ومأرب، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. أخيرا وليس آخرا، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين بالتواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك يحذرهم من العواصف الرعدية وينصح بما يلي: تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، كذلك يحذرهم

إذا مستمعينا الأعزاء ما زلنا أكيد مستمرين معكم في هذا الصباح الجميل في إذاعة عدنية FM وما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم صباح الورد. وخلونا ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى عدد من الأخبار اللي حابين إن إحنا ننقلها لكم في هذا الصباح.

أول خبر مستمعينا الأعزاء إلى معلم هندي يكافح لأجل الطلبة. وكيف نوع الكفاح لهذا المعلم؟ حيث اعتاد المعلم الهندي من ولاية كيرالا أنه يعبر النهر سباحة يوميا للوصول إلى مدرسته، مستخدم إطار مطاطي لمساعدته على الطفو، وحامل مع ملابسه وأغراضه في أكياس يحميها من الماء. اختار هذا الطريق المختصر لتقليل وقت التنقل والوصول إلى طلبته، في قصة تعكس إصرار أداء هذا الشخص على رسالته التعليمية رغم صعوبة الرحلة.

وخلونا ننتقل إلى معلومة عن الهوس بالنظافة. عندما يصبح التعقيم والتنظيف متكرر وبشكل مبالغ فيه ويصعب التحكم به، قد يسبب توتر ويؤثر في تفاصيل الحياة اليومية. زي ما بنعرف مستمعينا الأعزاء إنه الاهتمام بالنظافة هو يعتبر جزء طبيعي من الحياة اليومية، لكن في بعض الأحيان يعني ممكن يتحول التعقيم وتحول التنظيف إلى سلوك متكرر يصعب على الإنسان إنه يتوقف عنه، وهذا بيستهلك وقت طويل على حساب راحة الشخص وعلى حسب عمل الشخص وحتى على حسب علاقات الشخص، فقد تصبح مشكلة أكيد تستحق الانتباه. وحب يعني النظافة بحد ذاته لا يعني الإصابة بالوسواس القهري، ولكن الفارق دائما بيرتبط بمدى التحكم بالسلوك وكيف بيأثر هذا السلوك على حياة الأشخاص، لأنه هؤلاء الأشخاص اللي بيعانوا من الهوس التنظيف ممكن أنه يكون عندهم أفكار ملحة حول جراثيم أو تلوث. هذه الأشياء بتدفعهم أنهم يقوموا بتغسيل اليدين بشكل مستمر، تنظيف الأسطح بشكل مستمر وأكثر من مرة، حتى لما بتكون نظيفة بيظلوا مستمرين بالتنظيف، فهذا الشيء ممكن أنه ينعكس على صحتهم النفسية بسبب القلق الموجود فيهم للحصول على أماكن نظيفة، مع أنها فعلا بتكون

إلى الخبر الثالث الذي يتحدث أو المعلومة الثالثة التي تتحدث مستمعينا الأعزاء عن سمنة الأطفال. فالسمنة لدى الأطفال ما بتتعلقش فقط في أنه مظهر خارجي، وإنما بتأثر على صحتهم الجسدية والنفسية، وفي احتمالية أنه الأطفال الذي بيعانوا من السمنة أكثر عرضة لإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. والوزن الزائد في مرحلة الطفولة مستمعينا الأعزاء قد يرتبط بزيادة احتمال كذلك الإصابة بأمراض ومشاكل القلب مستقبلا، كما يؤثر أكيد على الحالة النفسية للطفل وثقته بنفسه بسبب التنمر أو الشعور بعدم الراحة. ويشير المختصون إلى أن التعامل مع السمنة يبدأ من العادات اليومية، من خلال الغذاء المتوازن، من خلال تقليل الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، وكذلك زيادة النشاط والحركة، مع تجنب طبعا اتباع حميات قاسية للأطفال دون وجود إشراف لشخص مختص.

المستمعين الأعزاء، أكيد نجدد الترحيب بكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية، وما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم صباح الورد ومواصلين معكم. خلوني أذكركم بموضوع حلقتنا اللي إحنا حنناقشه لهذا اليوم. هو من المواضيع الهامة جدا والتي دائما ما بنشوف إنه الحديث عن هذا الموضوع في كل مكان، وما زال الموضوع مستمر بشكل كبير. انقطاع المياه على عدد من المديريات المتواجدة في محافظة عدن، إضافة إلى انقطاع المياه فإنه في المقابل بيواجه الكثير من المواطنين مشكلة في ارتفاع صهاريج الماء، فاللي هي بالعامية بنقول عليها بوزات الماء، وهذه بتعتبر فواتير إضافية تضاف إلى عاتق ومسؤوليات المواطنين، وكذلك تشكل عبء على المواطنين. حابين أنه أنتم كمان تحكوا لنا عن المعاناة اللي أنتم بتواجهوها من خلال انقطاع المياه، وإحنا بنعرف أن الموضوع هذا تحدثنا عنه أكثر من مرة، ولكن ما زالت الكثير من الناس تعاني وتشتكي بسبب هذه المشكلة. خلونا نطلع على فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نواصل لنستقبل اتصالاتكم ورأيكم في هذا الموضوع. مستمعينا الأعزاء، خلونا نطلع على فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة،
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا،
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني

0: الهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، متابعين عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وخلونا نستقبل اتصال، نقول ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير. نجمة

0: نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فاضل. ألو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: كيفك علي؟
0: الحمد لله أستاذ محمد فاضل، كيف حالك؟
1: علي.
0: أسمعك أستاذ محمد فاضل.
1: أولا صباح الخير ثاني مرة أخرى.
0: صباح النور.
1: وكنت اليوم ممكن أكون في مكان آخر، ولحظات ممكن أكون في مكان آخر، وشاهد بقدر أن أكون بينكم اليوم، والحديث كثير إشارة. طبعا مش تقول بالتفاصيل لأن قبل ثلاثة وربع استقلنا حدث اللي حدث يمكن عرفت بالإعلام.
0: أكيد الله الحمد لله على سلامتك.
1: دليل أخو التفاصيل.
0: الحمد لله على سلامتك وسلامة الجميع أكيد.
1: لحظة.
0: أيوة أستاذ محمد فضل نسمعك.
1: أقول لك موضوع عليها مليح أنك فتحتي الموضوع هذا المية.
0: أسمعك أستاذ محمد.
1: أنا قبل يومين سلمت اتصال تليفوني من تواهي تحديدا قبل الجبل باصاهر قبل هيل. كان يأتي من مي يوم بالأسبوع في قبل هيل وباصاهر أشوف المعلة والتواهي، لازم أخذ الأسبوع ما فيش مي والمية ضروري. فمشكلة مليح أنكم فتحتوا الموضوع هذا، وهم يناشدون إجيال المجتمعية هنا في أقارب لي هناك أننا نتكلم عن الموضوع هذا، وكنت أتصل بك ولكن انشغلت أمس وشاهدت لما قلت لي لا أنا أكون أعود وأكون بينكم اليوم. فمليح أنكم فتحتوا الموضوع هذا، نرجو عن الاهتمام في هذا المياه. الواحد يمكن يصبر من الأكل،
0: أكيد
1: من المي كهرباء إلى حد الماء الأكل حتى وقتين أو حتى يوم بلو. لكن المي شيء ضرورية زي ما أقول حتى شربت ماء يا حبايب.
0: أكيد.
1: فأرجو من جهة المختصين يسموا خاصة بالجبل هيل والتواهي، أول جبل هيل حتى لقاهم السكان في المستشفى بقول، وخاصة جبل بصائب جنب جبل هيل.
0: أكيد.
1: لقاهم التواهي المعلق، لكن هذا سروي يقولوا ما في الخالص. فأرجو أرجو أرجو أرجو
0: أرجو أرجو أرجو نسمعك. أيوه. أستاذ محمد فاضل أنا أسمعك.
1: أنا أسمع. أريد من جهة مختصة وش جميعنا خصص الموضوع هذا من أشدونا بالموضوع، فنرجو من جهة مختصة أن يهتموا. قالوا حمل السويان بالأسبوع، لكن صوري أن واحد يكون راتبه 60,000
0: صحيح.
1: ما أعرف أولا صوري واحد راتبه هذا كان كلام عقيد من الإشخاص وغضل فأسمع الحدود قريب المية كان أول 60 بيجيبه مي المي البوزة وصلت له 100 أكثر من 1000
0: صحيح صحيح صحيح.
1: أرجعني قدروا هذا التخصص.
0: أكيد.
1: وصراحة أنا لاحظت أن أشكرك على هذا الموضوع.
0: شكرا
1: أخو المياه
0: أستاذ محمد.
1: وإن شاء الله الآخرين بيشاركوا وبيتكلموا عن الموضوع بكل حرية
0: إن شاء الله،
1: وتحية للمتصلين.
0: تحياتنا.
1: وتحية لك وبدأ حمي كتب يوم معك هذا الموضوع يعني شيء من لا شيء.
0: تحياتنا لك. نسأل الله السلام والحمد لله على سلامتك أستاذ محمد فاضل، والحمد لله على سلامة الجميع، ودائما بندعي أن الله يأمننا في ديارنا ويأمننا في بيوتنا ويأمننا في بلداننا. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير. صباح الخير نجمة، أنا مش عارفة يمكن عندك مشكلة، ياريت لو تشوفي المشكلة لأن صوتك مش واضح عندي أبدا. نجمة نجمة ياريت تشوفي مشكلة الاتصال لأنه مش ظاهر عندي صوتك بالمرة. إذن مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثنا عن موضوع المياه إنه هي من الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان التخلي عليها، يعني هي مش رفاهية، كل شيء معتمد على المياه، فانقطاع المياه يعني انقطاع للحياة. نستقبل اتصال. ألو نجمة.
2: خير.
0: يا صباح الورد.
2: صباح.
0: كيف حالك نجمة؟
2: جميع
0: الطاقم. نجمة شكلك عادك صحيتي يا نجمة.
2: يا والله أنا بحس أنا اتأخرت من أول.
0: صباح الورد، يسعد صباحك وكل خير.
2: يسعد صباحكم جميعا، كمان محمد صدر على كل
0: نجمة كيف عندكم المياه في أبيان؟
2: شوف نحن عندنا حاليا لا مياه في أبيان، أصبحت جفاف يعني أصبحت قليلة،
0: مش متوفرة
2: حوالي 20% قليلة جدا،
0: مش متوفرة يعني
2: بعض المنازل ما توصلها المياه خالص.
0: أها طيب كمان كيف يسووا؟
2: كمان هكذا افتتحوا مشروع مياه من منطقة الحصن يعني قريبة يعني منطقة جعار وتقريبا يعني شاركوا فيها مجموعة من بعض المنازل اللي كان من يعني بعض المنازل
0: يعني مبادرات مجتمعية
2: أيوة ما يوصلهمش المية خالص.
0: طيب كيف يعملوا كيف يعملوا يا نجمة؟ هل بيعتمدوا على البوزات أو كيف يعني؟
2: أيوة شيء كمان.
0: كم سعر البوزة مثلا عندكم في أبيان يا نجمة؟
2: أيوة نحن عندنا معتمدين على البوز لحد اليوم كلنا يعني معتمدين أوقات اللي عندنا طبعا مشان هكذا نضطر نشتري بوز.
0: كل كم تشتروا يا نجمة مثلا؟ تشتروا بوزة مثلا استخدامكم للبوزة مثلا هل في الأسبوع مثلا كل أسبوع في الشهر مرتين في الشهر ثلاث
2: مرات؟ لا هي وقت كتبنا إذا كامل وأوقات ينقطع إلى 4 أيام من شهر أسبوع الكامل لما يكون ما عندنا مقطوع يعني عندنا مش في عندنا مية إذا أجت المياه بضطر إنه يعني نستخدم المياه القوفية.
0: معاناة كبيرة يواجهها.
2: معاناة كثيرة صدعية بس الآن نحن عندنا الآن الحمد لله بس صحيح إن بعض المدن ما تصفش عن الماء بس الآن الحمد لله فضل الله فضل على المواطنين يعني عندنا أثر فتحوا مشروع جديد الأرض يعني مشروع
0: مياه بير
2: الأرض تستخدم جميع المواطنين نحن قلنا مشان هكذا بندخل مشروع مشان كل شيء دنيا.
0: الآبار ممكن إنها تحل بعض من هذه.
2: لا الآبار لا غير هذا الحول ليش نسوي؟ إحنا والله العظيم لقب أسبوعين نزلت إلى مدرسة حقنا قالت المدينة يا ربي يكون موقف لها ما تسمع. على كل شيء عندنا تقريبا شهرين بلا ماء.
0: أوف مشكلة كبيرة.
2: إيش هذا الشيء؟ طب مسألة سؤال الحين في الشهر مثلا ينتهي الشهر ينزلوا أصحاب المياه يشوفوا فواتير مياه طب إنه وين ضايع ما في ماء.
0: هذه المشكلة.
2: أنت كونك موظف مياه أنت عارف كيف المواطن مش قصدك تستلم فلوس وكيف قصد المواطن تير. طيب المواطن كيف بيشتري إحنا وقت والله نضطر نشتري ما تحلي مش نستبقى يعني وغير ذلك حتى والله مش نستحمام يعني.
0: أنا بشكرك نجمة شكرا لك لأنك نقلتي لنا الوضع في أبيان وكمان هذه المشكلة بتواجه كثير أو في عدد من المحافظات.
2: بتواجه مش وجدة كثير مش الأبيان حتى تدعي حتى كمان في لحق شوفي في لحق يعني أزمة مياه كبيرة جدا
0: في كثير من المحافظات. أنا بشكرك
2: في كثير من المحافظات تعاني بسبب هذا المياه صدقا أصلا نحن قبل أسبوعين أنا كنت قبل أسبوعين في لحق ما شاء الله أختي في الأسبوع الواحد استغرق 4 بوز هذا بناء إيش هذا
0: وكل بوزة سعرها يعني مبلغ وقدره الناس ما تقدرش
2: في بعضهم في عندهم بعضهم يعني عند ناس عندهم يعني امكانيه بعضهم مش عندهم امكانيه يستخدموا الابيار المالحه
0: صحيح
2: طب الناس مثلا بجيبوا خاصه هذا الوضع استغفر الله العظيم اول حاجه ما في سواده بالدنيا يعني اشغال ما فيش اشغال توقفت حل ما حد مش معه
0: صحيح شكرا لك
2: الناس مشتاقه اكيد وكان يعني ما فيش ما كيف الانسان ده
0: أكيد أنا بشكرك يا نجمة شكرا لمشاركتك
2: تحياتي لك تحياتي في عبد الله وتحياتي كمان تحية خاصة لعبد الشيباني وبتصل أستاذ أحمد
0: تحياتنا لك نجمة شكرا لمشاركتك شكرا لك عزيزتي. نستقبل اتصال آخر نقول المرحبا
3: يا صباح الورد يا
0: إلي صباح الفل
3: صباح النور حبيبتي كيف. طبعا الإذاعة عندي من أسف مش موجودة أنا شبيك من التطبيق
0: هو تقريبا مش عارفة يمكن في خلل ولكن تقدر تسمعين على 99.9
3: كم؟
0: 99.9
3: صباح أول الموجة عموما أنا شبيك من التطبيق يعني
0: الله يسعدك
3: وتحياتي النجمة ونقول له صباح الخير المشاركات الحلوة معانا
0: أكيد تحية النجمة
3: وبالنسبة للمي نحن نعتبر أحسن يعني 5 أيام سادس يومي اعتبرنا احنا بنعمة
0: خمس أيام مقطوع
3: يعني نقول
0: ها 5 أيام مقطوع الماء
3: أيوة سادس يومي سبحان الله يجي الياء عندنا بالمناطق اللي عندنا اللي بعد المشروع السعودي وكذا بالمعلة لكن الشارع الرئيسي العماير اللي على اليمين متطلعش أنا أختي هناك سنة عمقي وكذا حرام الأسبوع الأول ما عبوش ما قالهمش ما طلعش
0: أنا شفت الناس يعني كثير بتشكي يا أم حمزة بأنه ما فيش بالمعلة ما
3: أيوة لأنه أنت تجيبه كل 5 أيام طيب افتح الضخ أو خلي الوقت يعني مثلا 6 ساعات 8 ساعات بالنهار طافية الكهرباء يعني لا تحسب أن احنا معك طفاية الكهرباء يطولوا لنا الوقت حق المي أو تمد الكهرباء ذاك اليوم يتقوي الضخ لأنه من صدق أختي تقتتل أسبوعيا ب10,000 فوزة ب15,000 أسبوعيا
0: مشكلة والله
3: مشكلة لأن الجهة حقها ما فيش
0: مشكلة كبيرة
3: لا صراحة يعني أصبحت حكاية المياه إيش يعني ناويين خلوه عدم قرية أنا الحمد لله يعني أنه الخزانة حقنا تحت بالأرض على طول نسحب منه يعني تعبي.
0: ايوه
3: اقول لك انا في نعيم لما دي تقول انا ما يوصلنيش انا الحمد لله بقول يوصلني بس خمس ايام كثير وساعدت فيهم يجينا
0: يعني انتم
3: ضعيف حرام.
0: انتم مثلا بتطلعوا الماء للخزانات وبتستخدموها خمس ايام
3: ايوه شيء اني عليا لانه يمكن عائلتي خفيفه انا واثنين عيالي ما عرفش انقطاع الماء ما تضررش من الماء
0: صحيح
3: كثير لكن في عوائل
0: صحيح صحيح
3: ها في عوائل كثيره تحس بالله واصبحت الشوارع كلها خزانه ضيعوا منظر الجميل للمدينه كل خزانات كل واحد اصلا يشتي يعني يعمل له حل
0: دائما احنا بنقول مثل هذه الخدمات يجب انهم ينظروا لها اعتقد انه المفروض. يعني المفروض هذا هو واجبهم هذا هو دورهم ولكن للاسف
3: ولا يطلع يوضح ان احنا ليش كل خمس ايام ليش الضغط ضعيف ليش لانه صراحه تعبنا والله تعبنا والراتب ده كان بيكون هو للمي هو نشتريه مواطير هو نشتريه مش عارفه ايش والله شغلونا احنا شغلونا احنا بجد اني ليا والله ليا ثلاث سنين اشترى عمره ما عرفتش
0: الله
3: ها من دينما الخزان لمي خلاص دخلونا احنا متاهات
0: ان شاء الله الله يرزقك عمره قريبه يا
3: امين يا حبيبه قلبي وتحياتي لك ومواضيعك الشيقه الجميله
0: الله يسعدك شكرا لك فعلا يعني الفواتير زادت على المواطن يعني المواطن اصبح عاجز عن انه يوفر ذا ولا ذا ولا ذا يعني اصبحت الاعباء تنضاف كلها لمسؤوليات المواطن خلينا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا اهلا وسهلا فتحي كيفك
4: صباح الخير
0: صباح النور
4: حالك فتحي
0: الحمد لله فتحي كلمنا عن منطقة التربة هل بتعاني من أزمة
4: أولا تحياتي لأصحاب التربة التي مشاركة الأخت لطيفة من التربة في التربة أعتقد في بعض المشاكل هذه اليوم أتمنى ربنا يحفظها إن شاء الله
0: آمين يا رب
4: أنا من الراهدة وحي من الحوبة وحين يعني أنا أقل الناس حول التربة السلامة لأنه في واصل مشاكل عندهم الأمعاء مش شباكة هذه
0: أنت حاليا في أي منطقة؟
4: أنا في الراهدة في الراهدة والحوبة في الله في الحوبة والراهدة
0: طيب أحكي لنا عن
4: الراهدة اللي أتكلمك منها أختي عليا تقدر تقول هنا الدولة نست تماما إن المواطن محتاج ماء صراحة كانت في بعض المشاريع التي للمنازل المياه لكن صراحة المياه فاس مالحة يعني تسبب ما أمراض كذا يستخدموها للمصر كذا للتغسيل للمواشي لكذا
0: أه.
4: ماشي للحيوانات ما يستخدموها للشرب
0: يعني ما تستخدمش للحياة اليومية طبخ وهذا الأشياء
4: للطبخ كذا ولا غسيل كذا ما يستخدموها للشرب أما أختي هنا معتمدين في الراهدة أغلبوا على البوزات وعلى الخزانات الأرضية هذه يعني في موسم الأمطار في بعض الخزانات الأرضية أختي عليها في بعض المنازل يعني في بعض المنازل يعني خزانات أرضية كبيرة يعني ثلاثة يكون العمق ثلاثة إلى أربعة متر وطول مثلاً خمسة متر يعني يظل طول السنة ما نشتري مثلاً حتى بوزة ما لأنه يكفي ما شاء الله الحمد لله خزن يعني تدور يدور العام مثلاً ولا خزن عادة ما فضيش يعني لذلك يعني أغلبهم معتمدين على البوزات هذا اللي معهم خزانات أرضية معهم خزانات الناب البلاستيك اللي فوق الأسقف والباقي معتمدين على هذه الخزانات الأرضية اللي تتجي داخل المنازل يعني تكون خزانات أرضية كبيرة من موسم المطر يعني ما شاء الله أيوة. تعزز فيها في الأمطار يعني نظل طول السنة الحمد لله طول السنة نشتري بوزة ما نتيجة للخزان الذي معدب داخل البيت يعني ما نحتاجش عن
0: البيت ولكن هل المياه هذه تكون نظيفة يا فتحي؟
4: أيوة أيوة يتم تصفية مثلا السقوف مثلا بالشهر بكذا قبل موسم الأمطار مثلا بشهر يتم عن صيانة الأسقف يعني بكافة وسائله ومن ثم صيانة الخزان على في بقايا الخزان يتم شفطه وينزل واحد يعني ينظف هذا الخزان يعقمه على تعقيمات كذا لأنه دول الشرب يعني ما عاد يستخدمش حارق غير في بعض الأحيان تطلع الزفة يعني تطلع الزفة أقل إلى 150 سعودي يعني زفة البوسة يعني في بعضهم اللي ظروفهم تعبانة يعني ما يقدر يشتري في الشهر أو في الأسبوع
0: أكيد أكيد صحيح
4: لكن الدولة أقول لك للأسف يعني ناس تتقدم إحنا ظروفنا في الراهدة تختلف على ظروفهم عادوا مثلا في عادان قاسي مثلا رواتب في الشهرين في الثلاثة لكن نحن لنا 10 سنوات على مستلنا رواتب المواطن نفسه مسائل الدولة معتمد على كهرباء وما كهرباء ما شاء الله طاقة شمسية ومنظومات شمسية يعني تخيلي في البيت يعني خلاص أي حاجة تتعلق بالكهرباء الأطفال يعني خلاص ما يعتمدوا أيضا في بعض البيوت مثلا ما نشتش كهرباء أطفالنا الكهرباء بتمسكهم فنحن قاعدين على الطاقة
0: صحيح
4: يعني معتمدين خلاص لا عامة ولا عكا يعني أصبحنا عايشين كذا بالبركة كما يقال في
0: يعني. صحيح. شكرا لك فتحي. شكرا
4: للجميع. إن شاء الله تمنى الجميع السلامة إن شاء الله.
0: آمين.
4: الجميع. آمين. ربنا يحفظ عدن. قال اليوم عدن بكرة الصباح بكري الرحلة الصباح. ربنا يحفظ عدن إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لمشاركتك فتحي. شكرا لك.

إذن مستمعينا الأعزاء، في فجوة كبيرة بين احتياجات مدينة عدن من المياه وما يتوفر فعليا. يعني زي ما تحدثت أم حمزة، يعني 5 أيام بدون ماء ويتم ضخ الماء في اليوم السادس. وهذه المشكلة مش مشكلة يعني مجرد انقطاع أو عطل مؤقت، لا، هنا في مشكلة كبيرة، إنه في فجوة بين الاحتياج والموارد المتاحة. الناس تحتاج إلى هذا المياه، ويتراوح احتياجهم اليومي ما بين 200 و 250 ألف متر مكعب، بينما يقدر العجز نحو 130 ألف متر مكعب يوميا. والمواطن يعني لا حول له ولا قوة في هذه المشكلة. وزي ما قلنا، حتى إذا اضطر إنه يلجأ إلى السهارج المياه أو بوزات المياه، فإن البعض ما عندهش الاستطاعة لتغطية تكاليف هذه البوز، وبنلاقي إنه البوز هذه بيطل أو بترتفع أسعارها كل ما زادت أزمة

وأصبحنا نشوف إنه يعني أصبحت البوزات المياه هذه نعتبرها جزء من حياة الناس، وبتصل إلى مبالغ كبيرة زي ما قالت أم حمزة، يعني ممكن 10,000 ممكن توصل إلى 20,000، في بعض الأحيان توصل إلى المبلغ أكبر من ذلك. وفي مناطق يعني تقدر توصل هذه البوزات، وفي مناطق للأسف ما تقدرش توصل هذه البوزات. فهنا نطرح السؤال إنه كيف يتعامل المواطنين، كيف

وللأسف للأسف إنه إحنا في هذا الوقت وفي هذا إحنا بنقول أو دائما بنقول إنه الحياة تتطور، إلا إحنا بنشوف مناظر ما زلنا للأسف ترجعنا إلى الوراء. يعني المناطق اللي ما بتقدرش توصل لها المياه وكمان ما بيقدرش يوصلوا لها بوزات المياه هذه، فبنشوف هذه المناظر بشكل يومي. يعني إلى الآن إحنا ما زلنا نشوف إنه في أشخاص تحمل دباب الماء وعلى عربات، على حتى على ال يحملوهم حتى فوق الحمير وتنتقل إلى بيوتهم الموجودة خصوصا في المناطق في الجبال. وهذا الشيء بيحزن وبيزعل إن إحنا ما زلنا أو إن إحنا بنعود في كل سنة. يعني المفروض إن إحنا نتخلص من هذه المشاكل، إلا إنه إحنا بنعود للأسف للوراء.

وفي الختام مستمعينا الأعزاء، الماء ليس سلعة ولا رفاهية، الماء هو جزء أساسي من حياتنا، الماء هو كل تفاصيل الحياة. عندما تنقطع هذه الخدمة بالذات نقدر نقول إنه كثير من الأعمال وكثير من الأشياء ممكن أنها تتوقف، وكثير من الأمراض مثلا ممكن أنها تتفشي وتنتشر نتيجة لنقصان الماء. هنا بنقول إنه المفروض أن تكون في مسؤولية وفي دور جاد من الجهات المختصة لمعالجة مثل هذا الموضوع، لأنه المواطن هو فقط من يدفع ثمن هذه المشكلة، وهو الوحيد الذي بيكون في مواجهة هذه المشكلة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وشكرا لكل من شاركنا معاناته في هذا الموضوع. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة السابعة.
3: الو.
4: تم يا باشا.
3: وين اخرك كده؟
4: انا مخلص من بدري، بس قلت ممكن حضرتك تكون نمت شوية يعني ولا حاجة.
3: نايم ايه بس يا يوسف؟ تفتكر هيجي لي نوم في ليلة زي دي؟ هي فين دلوقتي؟
4: في مزرعة وادي النطرون.
3: وفهمت الرجالة هناك؟
4: طبعا سيادتك.
3: حالتها ايه؟
4: متدغدغة.
3: بلغهم اول ما تفوق محدش يجي جنبها خالص، واتصلوا بيها فورا، محدش ليه دعوة بيها نهائي. مفهوم يا يوسف؟
4: أوامرك يا فندم. والله أنا خايف البنت ما تفوقش خالص.
3: قصدك إيه؟
4: خايف لا تموت في المزرعة وتعمل لنا مصيبة.
3: هي كده كده مصيبة سواء فاقت أو ماتت. بص سيبها شوية، لو ما فاقتش نبعت لها دكتور تبعنا.
4: تمام، بس مبدئيا كده لازم يكون في حد في المزرعة متابعها وواخد باله منها برضو. إيه رأيك أخلي الواد ثابت يعمل كده؟
3: لا لا لا لا لا لا، ثابت إيه؟ ده حيوان، ده ممكن يغتصبها وهي مش في وعيها. لا لا لا، كلم المهندس عماد ياخد باله منها، انا بثق فيه الراجل ده.
4: ماشي، مع ان عماد ده ما بينزلش من زور.
3: ليه؟ ده راجل محترم.
4: ما هو عشان كده ما بينزلش من زور، محترم زياده عن اللزوم. لما بتكلم معاه كده بيحسسني ان انا عيل مش متربي.
3: انت بس مالكش في المحترمين يا يوسف.
4: هو بصراحه مستو الوحيده انه ما بيتكلمش كتير،
3: وهو ده المطلوب. اتصل بيه دلوقتي بس ما تقولوش أي تفاصيل. ضيفة موجودة عندنا لغاية ما تخف وخلاص. جاية ليه وحكايتها إيه ملوش فيه. تمام؟
4: تمام. أنا هروح لهم المزرعة أديهم التعليمات دي بنفسي، وبالمرة أشوفهم عبوا الفراولة اللي هتتصدر لأسبانيا الأسبوع اللي جاي ولا لأ.
3: أحسن برضو.
4: تأمرني بحاجة تاني؟
3: خليك صاحي القضية دي ومتابعها لحظة بلحظة يا يوسف. أهم من الفراولة والمانجا والحاجات دي، اوعى تغفل عنها دقيقة لغاية ما اشوف بقى اخرتها ايه.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
5: انا اسمي صالح محمود، استدعوني هنا للتحقيق في قضية. مش ده مكتب وكيل النيابة؟
6: ايوه هو. حضرتك قلت اسمك ايه؟
5: صالح محمود. قل له قضية اسماعيل عبد الدائم حادثة العربية.
6: طب استنى هنا ابلغ سيادتك. اتفضل يا استاذ.
5: سلام عليكم. مش ممكن على ابو ضيف.
7: صالح محمود، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بالحضن يا صاحبي.
5: بالحضن يا ابن عم ابو ضيف.
7: مصيبه لا تكون متهم. ازعل والله.
5: لا يا عم شاهد. طب قول لي علي، لو كنت متهم كنت عملت ايه؟
7: كنت اعتذرت عن القضيه فورا.
5: يا عمي ما انا ممكن اكون متهم بس بريء.
7: بريء مدان طالما صاحبي واعرفك. ما ينفعش اشتغل في القضيه، اخاف العاطفه تغلبني. مهما كان احنا بني ادمين برضه. انت واقف ليه؟ اقعد يا صالح.
5: اوعى تقولي ان انت اللي شغال على قضيه اسماعيل عبد الدايم.
7: وانت بقى صالح محمود اللي اسمه قدامي في الملف ده. الدنيا صغيره قوي.
5: يا علي، انت فينك من ايام الجامعه؟
7: كانت احلى ايام والله.
5: بس اكيد الايام دي احلى. ما شاء الله يا علي، وكيل نيابه قد الدنيا.
7: يا عم لا قد الدنيا ولا حاجه، صيت ولا الغنى. ده هم وجع قلبي يا صاحبي، طول النهار سين وجيم وكلام وكلام. والله انا ما بمشيش غير ببرشام الصداع.
5: ايوه بس وجاهه اجتماعيه برضه.
7: ما انت كنت شاطر ومتفوق طول عمرك، وكنت تقدر تبقى وكيل نيابه قد الدنيا برضه. بس انت بقى فضلت الشغل في الصحافه.
5: ما انت عارف ده حلمي من زمان.
7: واديك حققته. بيني وبينك اريح، كفايه انك طول الوقت بتجابل الممثلين والممثلات الجميلات الشقراوات والسمراوات والبيضاوات.
5: لا لا لا، الحياه مش وادي قوي كده، كل شغلانه ليها قرفها برضه.
7: اكيد، بس مش هتبقى زي شغلتي ابدا. تصطبح كل يوم بمجرمين وقتالين قتلة ونصابين. بقول لك صحيح، بتشوف الفنانة يسرى؟
5: يعني اتقابلنا مرتين تلاتة كده. مش معنى
7: أصلي بحبها قوي. ممثلة بارعة. بقى سلم لي عليها بالله عليك.
5: حاضر يا علي، هسلم لك عليها.
7: شفت بقى، هو الكلام خدنا ونسيت أطلب لك حاجة. يا عسكري.
6: أمرك يا فندم.
7: هات لي كوباية شاي تقيل من غير سكر. تشرب يا صالح.
5: ما انت عارف ما بشربش غيرها.
7: قهوة سادة بني غامق. صح
5: صح يا علي، والله زمان يا ابو ضيف. طب ايه، مش هنبدأ تحقيق رسمي بقى؟
7: هنبدأ. معلش اصلك كنت وحشني قوي. استنى بقى البس شخصية وكيل النيابة واجلع شخصية الصديق الجديد.
5: ماشي يا سيدي، اقلع والبس براحتك، المكتب مكتبك.
7: هو صحيح اسماعيل عبد الدايم ده يجرب لك؟
5: ابدا، انا اعرفه بس بحكم الشغل يعني في الصحافه. هو ريجيسير قديم ومعروف وطلع بلدياتي من المنصوره.
7: اما المهتم بالقضيه قوي كده ليه؟
5: عشان اسماعيل ده شبهنا علي، راجل اصيل غلبان ملوش ظهر في الدنيا. لو انا ما ساعدتش ان اجيب حقه محدش هيسعى. اسماعيل سايب وراكم لحم يا علي.
7: لا حول ولا قوه الا بالله. بس اللي شايفه في القضيه لغايه دلوقتي انها حادثه.
5: اديك قلت لغايه دلوقتي. هو انت كده بتحقق معايا رسمي مش كده؟
7: لا لا لا لسه، ثواني هنادي على السكرتير يكتب ويبقى رسمي.
5: طب استنى قبل ما تناديه، انا عايز اقول لك حاجه مهمه، واعتقد يعني مش هينفع تكتبها في التحقيق دلوقتي.
7: هو ايه اللي ما ينفعش يتكتب؟ اي حاجه تخص القضيه ينفع تتكتب.
5: ايوه بس اللي اقوله لك ده مش حاجه عاديه.
7: مفيش حاجه اسمها عاديه ومش عاديه. عايز تقول ايه يا صالح؟
5: اسماعيل عبد الدايم اتخبط عمد، مش مجرد حادثه عربيه.
7: مش مهم، ايا كان التحقيق هياخد مجراه.
5: طب مش تعرف الاول مين اللي عمل كده؟
7: مش هتفرق. بس مين؟
5: هيثم الرفاعي، ابن راجل الاعمال منصور الرفاعي، اكيد عارفه.
7: ده سؤال؟ طبعا عارفه.
5: مالك وشك اتخطف كده ليه يا صاحبي؟
7: اسمع يا صالح، انا قلت لك ان التحقيق هياخد مجراه في اي حال من الاحوال. ابن منصور الرفاعي، ابن منصور الحاوي، مش فارقه معايا الاسماء، العدل فوق الجميع. انت لسه عارفني دلوقتي ولا ايه؟
5: عارفك يا علي، وعارفك كويس قوي، راجل صعيدي جدع ودمك حر، ما بتخافش من حد ولا بيهمك حد. الله يفتح عليك يا صاحبي، طمنت قلبي.
7: لا اطمن يا صالح على ابو ضيف زي ما هو، ما تغيرش ولا هيتغير. بس عايز اعرفك حاجة مهمة، اتهامك ده لازم يكون مع دليل، ودليل قوي كمان.
5: دليل واحد؟ انا عندي ادلة. اسمع يا سيدي.
7: لا لا لا استنى، هنادي السكرتير نسمع ونكتب على طول.
5: ماشي.
8: ازيك يا مجاهد؟
9: اهلا اهلا منصور بيه، ده انا محظوظ والله اسمع صوت سيادتك مرتين في اسبوع واحد.
8: بقولك ايه يا مجاهد، هو الصحفي اللي اسمه صالح محمود ده لسه شغال في الجريده ولا مشيته؟
9: الحقيقه يا منصور بيه هو لسه معانا في الجريده، بس خلاص يا فندم اعتبره مشي.
8: لا لا لا لا مفيش داعي.
9: اللي تؤمر بيه سيادتك، هو عمل حاجه تاني؟
8: لا لا ابدا مفيش حاجه، انا عايز اقابله، خليه يجي لي مكتبي ضروري.
9: يجي يا فندم؟ هو يقدر ما يجيش
8: النهارده؟
9: النهارده سيادتك تحت امرك. بس
8: عايز تقول حاجة؟
9: عايز اقول لحضرتك ان صالح ده متسرع حبتين بس غلبان والله، وعايز ياكل عيش. وان كان على موضوع مقال اميرة هانم انا خلاص عرفت غلطته.
8: لا لا لا انا مش عايزه عشان كده خالص.
9: امال عايزه ليه يا فندم؟
8: نعم
9: انا اسف يا فندم، اسف مقصودش. خلاص هشوفه فين وبلغه يجي لحضرتك فورا.
8: تمام،
9: سلام يا منصور بيه، الف سلامة، مع السلامة. مع السلامة. سلام سلام سلام.
7: كل اللي بتقوله ده جميل، بس للأسف ما تعتبرش أدلة.
5: إزاي بقى؟
7: أنت قلت إن عمال الكافي أنكر وجود هيثم في اليوم ده.
5: للأسف.
7: آدي أول دليل في شنك. تاني دليل قلته نفرغ الكاميرات.
5: مظبوط.
7: تفتكر يعني إننا ما عملناش كده؟ ده أول حاجة بتتعمل دلوقتي.
5: طب ولقيته إيه؟
7: لقينا الكاميرا الوحيدة اللي جوه الكافيه كانت مايلة يوم الحادث، ومش جايب حاجة غير الحيطة.
5: يعني إيه؟ طب وباقي الكاميرات؟
7: كاميرا الشارع مش جايبة مدخل الكافيه خالص، جايبة الشارع من الجهة التانية، وما فيش كاميرات تانية في الشارع لأن ما فيهوش محلات غير كافيه نيرفانا.
5: مش ممكن الكاميرات دي تلعب فيها يا علي.
7: صعب نسبتها دي.
5: مش المفروض إن الكاميرات دي تبقى شغالة طول الوقت؟ صاحب الكافيه ده ما يتحكمش فيها يعني؟
7: يسأل طبعا، بس يعني مش زي ما أنت متخيل كده. عادي هيقول لك الكاميرات مالت شوية ومحدش خد باله، تحصل.
5: ودي تاني دليل في شنك. طيب تالت دليل بقى اللي هيجيب من الآخر،
7: اللي هو
5: شهادة فرح.
7: ده صحيح، أقوالها هتخلص القضية وتخلصنا.
5: هي فقت؟
7: معرفش، بس أعتقد لسه، لأنها لو فاجت هيبلغون على طول.
5: طب ممكن تكون فقت ومحدش بلغه، ما أنت عارف المستشفيات العامة.
7: على رأيك، تعال نقعد في أي حتة شوية بعيد عن جو المكتب ده عشان أنت وحشني قوي، وبعدين نعدي على المستشفى نشوفها فاجت ولا لأ.
5: طب ما نعكس علي، نعدي على المستشفى الأول ولما نخلص نروح أي كافيه نقعد براحتنا.
7: ماشي مش فارقة، بس على الله تكون فاجت.
10: يا باشمهندس، يا هندسه.
11: ايوه بتزعل ايه؟ ما انا قدامك اهو.
10: كلم يا هندسه، يوسف فيا عايزك
11: على التليفون.
10: لا لا يا هندسه، ده لقينا في المزرعه.
11: غريبه، اول مره يجي من غير ما يتصل.
10: لا يا هندسه، ده الغريبه اللي كان هنا النهارده الصبح من بدري.
11: هو جه النهارده ومحدش قال لي ليه؟
10: ده قعد كده بتاع ربعايه ومشي هو الرجال على طول.
11: ومعرفتش كان جاي يعمل ايه؟
10: عندك بقى هندسة سألوا انت، مستنيك في المكتب.
11: انا مش قلت محدش يدخل مكتبي وانا مش موجود؟
10: لا، بيوسف بيه هندسة.
11: اي حد، ولا عشان احنا في مزرعة فاكرينها سايبة؟ مش كفاية جه امبارح ومحدش بلغني؟ واضح ان لازم يتشد عليكم تاني، المعاملة الطيبة مش نافعة معاكم. روح قوله يستناني في الاستراحة وانا حجيله على هناك.
10: ماشي يا هندسة، ماشي يا ابن البواب.
12: عيب عليك، ده المهندس عماد راجل محترم.
10: الا هو انا غلطت فيه؟ ما هو فعلا ابن بواب. اصلك بص، انت متعرفش الحكايه، عماد بيه ده ابوه وامه كانوا اصلا بوابين عباره الزمالك بتاع منصور بيه. منصور بيه وفضلوا فيها بقى ايه سنين. منصور بيه ده يا سيدي بقى ايه، كان بيعز ابوها قوي، بيساعده على طول كده في الرايحه والجايه وحاجات كده. هو بقى ايه اللي علم عماد بيه ده واتكفل بيه الغايب، ما خلى باش مهندس عد الدنيا، مسكوا بقى المزرعه بتاعته دي كلها. انت شايف الدنيا اهو.
12: وايه يعني كل ده ما يعبوش في حاجة؟ كفاية انه بيعاملنا كلنا بما يرضي الله.
10: يا سيدي ما يعبوش في حاجة، بس ما ينفعش بقى يشوف نفسه علينا ويشخط وينطر وهق ومقي.
12: ما عنده حق برضه، الراجل قال لي مليون مرة محدش يدخل مكتبه وهو مش موجود.
10: لا، ومين يقدر يقول كده الأستاذ يوسف؟ ده دراع منصور بيه اليمين، الراجل بتاعه يعني زيه زي منصور بيه بالظبط. تقدر تقول لمنصور بيه ما تدخلش مكتب باشمهندس؟
12: لا طبعا ما اقدرش، بس ده صاحب الليله كلها. لكن يوسف بيه ما راح ولا جاء، موظف برضو.
10: موظف؟ انت غلبان قوي وشكلك كده مش فاهمان حاجه خالص. يوسف بيه ده كان ليه قصه طويله خالص. انا شغال مع الناس دي من ايام الفرجاني بيه الله يرحمه، وعارف عنهم كلاتها حاجه.
12: طب ما تحكي لي يا معلم، ادينا بنتسلى.
10: لا يا عم انت شكلك قاعد فاضي، لا احكي لك ولا تحكي لي، ده كلام مهم ما ينفعش حد يقوله ولا حد يعرفه. روح يا اسطى شوف شغلك وسيبنا في حالنا.
13: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك.
3: أقرب إليك
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة.
3: وتقنيات متطورة
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك.
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك.
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا.
3: تفضل بزيارتنا.
2: واحجز استشارتك.
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الرياضة الدولية.
3: مستشفى الرياضة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك.

0: معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلا أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد
2: حدا للسكن.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الإتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

النار والعجلة والمحراث كانت من الاكتشافات والاختراعات اللي على الرغم من بساطتها اليوم إلا أنها غيرت مسار البشرية. فالنار أضاءت الليل وأدفأت الإنسان وغيرت طريقته في الأكل، والعجلة خلته يسافر ويقيم المدن ويتمدد في الأرض. أما المحراث فكان أحد أهم الأسباب في قيام الحضارات حول الأماكن الزراعية، لأنه خلى الإنسان يستصلح الأرض بشكل كبير ويزرع فيها أكثر من قبل. وفي التاريخ هناك لحظات مفصلية للجنس البشري وكوكب الأرض، تعالوا نعرف المزيد عن تلك اللحظات المهمة. منذ زمن طويل في منطقة بين العراق والشام كانت هناك مجموعات بدوية متناثرة انتقلت بجوار نهر بعد أن أصاب الجفاف مناطقهم الأصلية. في ذلك الوقت كانوا ينقلون حبوب النباتات البرية اللي تنبت بجوار الأنهار لمجتمعاتهم البدائية، فكانت تسقط منهم بعض الحبوب أثناء النقل، وبعض الناس كان يأكل الثمر ثم يرمي البقايا في الأرض. فلاحظوا أن الحبوب اللي سقطت أو رميت نبتت مرة أخرى، فبدأ الإنسان في وضع الحبوب في الطين لكن عمدا هذه المرة، ليظهر بعد فترة

0: عدن يا اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله،
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت.

0: سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة. والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
1: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
0: يا أخي. الزواج
1: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
4: مستشفى الرياض الدولي
3: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
4: بأحدث التقنيات،
3: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
4: لا تنتظر،
3: تطمن على قلبك،
4: تطمن على قلبك
3: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
4: بأمان،
3: وقلبك،
4: وقلبك
3: في أياد أمينة،
4: في أياد أمينة.
3: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
4: في مستشفى الرياضة
3: الدولي،
4: الدولي.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
4: مستشفى الرياضة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
6: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظاهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء؟
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدنية FM، عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: حلو ورد
1: صباح حلو ورد
0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
2: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج استراحة الظهيرة. حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعينا أينما كنتم تستمعوا لأثير إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مجددا.

كذلك للتحية لكل متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعينا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة.

كاملة نقضيها معكم مستمعينا الأعزاء بعيدا عن ضغوطات العمل وزحمة الشوارع. سأكون معكم من خلف المايك أنا عليا محمد.

موضوع اليوم موضوع حابين احنا نناقشه، واعتقد الجميع ممكن انه بيمر باكثر من موقف وبيرتبط بهذا الموضوع بشكل كبير جدا. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا في تطبيق، هذا التطبيق سهل، والتطبيق هذا في متناول الجميع، وهو تطبيق الواتساب. تطبيق الواتساب هذا قرب الكثير من الأشخاص، وكمان فيه كمان خاصية اللي هي عبارة عن المجموعات والجروبات. في هذا التطبيق في جروب، هذا الجروب بيجمع كل أفراد العائلة، ولكن احنا حابين ان احنا نناقش الموضوع من الناحيتين. في كل شيء في هذه الحياة نقدر نقول عليه انه سلاح ذو حدين، في من الاشياء السلبية وفي منه الاشياء الايجابية. وخلونا اليوم نتطرق الى موضوع جروبات العائلة في الواتساب. هل هي فعلا تعتبر صلة رحم رقمية، او انها للأسف اصبحت ساحة للتوترات وساحة للخلافات العائلية، وما هي الأشياء اللي يجب أن تكون مسموحة في هذه الجروبات، وما هي الأشياء التي يجب أن تكون غير مسموحة، ما هي الأشياء التي بتحصل داخل هذه الجروبات التي بتضم جميع أفراد العائلة وبتحصل فيها أو بتحصل من بعدها الكثير من التوترات والكثير من المشاحنات. أكيد إحنا حابين إنه ناخذ رأيكم في هذا الموضوع، وإنتم كأفراد أو كأشخاص في هذه الجروبات ما هو دوركم الرئيسي في هذا الجروب، لأنه كل شخص موجود في هذا الجروب أدوار رئيسية، وإيش الأشياء اللي إنتم بتشوفوها زي ما قلت مناسبة إنها تكون في هذه الجروبات، وإيش الأشياء اللي بتشوفوا إنه لا، لو حصلت ممكن إنه تزيد التوترات والمشاكل داخل أفراد العائلة.

تحدثنا مستمعينا الأعزاء إنه وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة هي قربت نوعا ما الصلة أو قربت إن إحنا نسأل على بعضنا البعض وإنه نتواصل وقربتنا يعني كل شخص أو كل فرد من العائلة ممكن يكون موجود في منطقة أخرى في محافظة أخرى، فهذا الجروب هو يعتبر المقرب لهؤلاء الأشخاص، وبتلاقي إنه الكثير بيجتمعوا فيه للحديث عن كثير من المواضيع. ولكن في مقارنات بتحصل في هذا الجروب في جانب إيجابي وفي جانب سلبي، وحنتكلم عن هذه الجوانب. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.

0: بالاتصال نقول ألو مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالكم؟ كيف
0: الحمد لله.
1: ما هو برنامج اليوم؟
0: من معنا؟ نتعرف على اسمك؟
1: عبد الرحمن الزناني.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن،
1: حياكم الله
0: وحياكم. الله يسعدك عبد الرحمن. احنا بنتكلم عن تطبيق الواتساب وجروبات العائلة الموجودة في الواتساب، ايش الجانب الايجابي من هذه التطبيقات وايش الجانب السلبي؟
1: يعني هذا يعني له فوائد كبيرة وله سلبيات كثيرة وكذا، وكل واحد يعني جانب مفيد وجانب غير مفيد.
0: هل بتشوف انه الجروبات هذه قربت الافراد العائلة من بعض او انها زادت المشاكل بينهم يا عبد الرحمن؟
1: يعني من جاء واحدة يعني ضخ مني كذا وني كذا وني يعني قربت بين الاسرة، ومن جاء يعني افتدت
0: ومن جهة اخرى سببت مشاكل. طيب يا عبد الرحمن، انت ايش دورك في هذه الجروبات؟ أنت يعني هل بتستخدم التطبيق الواتساب؟ هل أنت مثلا مشترك في جروبات عائلية؟
1: أنا بالنسبة لي ما عادي، أنا معي تلفون عادي،
0: كويس. بتشوف إنه أفضل.
1: أيوة أنا بالنسبة لي ما أستخدم بدال الإنسان إلا تلفون عادي.
0: الله يسعدك يا عبد الرحمن، أنا بشكرك على مشاركتك وشكرا لك، وأنت صديق دائم لإذاعتنا. شكرا لك يا عبد الرحمن.
1: يلا في أمان الله.
0: في أمان الله، الله يسعدك، شكرا لك. إذن عبد الرحمن تحدث وقال فعلا أنه في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي من هذه الجروبات، وكل شيء بيعتمد على وعي الفرد نفسه وعلى طريقة الأشخاص في إدارتهم للحوار داخل هذه المجموعات وداخل هذه الجروبات. خلينا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. يا مساء الورد.
2: يا مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
2: يا مساء الخير.
0: مرحبتين.
2: شوفي قدو خشخش يبان بيقطع.
0: لا ان شاء الله لا.
2: انا لما جينا
0: ان شاء الله لا.
2: تحيه للي يبعث لك صحه والمصاري.
0: الله يسعدك.
2: تحيه للمشتركين حبايبنا عم رياض وبنتي الرائعه نجمه وجميع المشتركين.
0: امين يا رب،
2: يبعث لهم صحه والمصاري.
0: امين يا رب.
2: تفضل يا ست. خلاص بالتالي عدف القضاء على السؤال اللي غلطيه.
0: لا يعني على السؤال، انت بتشوف انه هي تعتبر الجروبات هذه صلة رحم رقمية او بتشوف انه زادت من الشحونات والمشاكل والاختلافات بين افراد العائلة؟
2: شوف هي من حيث الصلة يعني هو شيء ذو حدين. من حيث الصلة قرب المسألة،
0: قرب البعيدين من بعضهم البعض،
2: قرب البعيدين وسهل المسألة، حتى القريبين اللي جنبك هنا بالسكن.
0: صحيح.
2: في المدينة في المحافظة يعني بدل ما أنا مثلا في الأعياد في المناسبة أكتب رسالة لواحد، أكتب رسالة واحدة بس وأسويها للجميع للجروب كامل. فالمسألة سهلة جدا، حلو. لكن لما أنا أغلط مثلا في الكتابة وأنا واحد منهم مثلا شاهدتنا قليل بالكلام، العالم كله يدري، فهذه أكبر مشكلة.
0: وفي بعض الأحيان تحدث سوء فهم، يعني في بعض الأحيان تجي تتناقش أنت وحد في هذا الجروب ويحصل سوء فهم بسبب أنه مثلا حد يعني كتب بطريقة مش مناسبة أو أنه كان أسلوبه في الحوار بطريقة غير مناسبة.
2: أكيد بعض الأحيان يكون في واحد مثلا مستوى التعليمي أقل، وبدل ما يكتب كلمة مليحة كتب كلمة عكس. مشكلة دي المفروض تقسمهم أنت جروبات يعني 1 و2 و3 و20 و100.
0: طيب هل
2: زونة خاص بالخاص؟
0: انقطع الاتصال. شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لك. وفعلا يعني زي ما تحدث صديقنا أحمد إنه هذه الجروبات ممكن إنه تحصل فيها نوع من الخلافات، بالذات إذا كان في سوء للفهم، لأنه في بعض الأحيان قد تساء أو يساء فهمنا من خلال الرسائل اللي إحنا بنرسلها. ألو مرحبا.
2: إيش معانا؟ أو جالس يقطع عليا.
0: مش عارفة، لازم تحل مشكلتك مع الشبكة.
2: هل مشكلتي كيف يعني طلع السالفة وأنا أتصل؟
0: مع الشبكة في مشكلة شكلها.
2: خلاص تعالي ارجع عليا. كملنا الكلام. شكرا جزيلا، حلقة رائعة وانت رائعة والمشتركين حبايبنا رائعين.
0: الله يسعدك، شكرا لك. شكرا لك صديقنا أحمد، في أمان الله. إذن مستمعينا الأعزاء، فعلاً هذه الجروبات قربت المسافات، أصبح تواصلنا مع بعضنا البعض مستمر، وأصبح تواصلنا مع بعضنا البعض سريع، بالذات زي ما قلنا ما بين الناس المغتربين المسافرين اللي كل واحد في جهة وفي منطقة. ولكن في الجانب الآخر في أشياء أخرى بتظهر في هذه الجروبات، ومنها المقارنات واستعراض الإنجازات، استعراض الرحلات، وهذه الأشياء ممكن أنه يولد نوع من الحساسية أو يولد نوع من شعور بالنقص لدى البعض. نقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو

0: كذلك مستمعينا الأعزاء، ومثل هذه الجروبات في الجانب الآخر نقدر نقول إنها بتكون فيها وسيلة سريعة نعرف فيها أخبار بعضنا البعض، نخطط فيها مثلا للقاءاتنا العائلية، ونتناقش في بعض المواضيع التي تخص العائلة، وبتجعل النقاش يتشارك فيه الجميع. ولكن في الجانب الآخر إنه ممكن يحصل سوء فهم للكثير من الأشخاص، نتيجة لإيش؟ نتيجة لغياب نبرة الصوت، نتيجة لغياب لغة الجسد. بعض الأحيان الرسائل المكتوبة قد تفسر أو يفسر الكلام فيها بشكل خاطئ. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو،
1: انتقلت العدوى من أحمد لعندي.
0: ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا.
1: يا مساء الخير، يعني تسمعيني؟
0: أسمعك أسمعك. تسمعيني أنت؟
1: أيوة. لا إذا التطبيق.
0: الله يسعدك.
1: أيوة كلمي رأفت. ما الحال؟ نحن أصحاب المعلة والتواهي.
0: رأفت يسمعك
1: صوتك أطوى يا إليا.
0: رأفت يسمعك.
1: أها تحياتي له.
0: الله يسعدك.
1: بالنسبة للموضوع اليوم جدا حلو طبعا كعادتك.
0: قولي لي إيش دارك في الجروب؟ لا انقطع الاتصال. يا ريت ترجعي تتواصلي فينا أم حمزة، يا ريت تتواصلي فينا وتشاركينا الموضوع، تشاركينا رأيك في هذا الموضوع.

إذن مستمعينا الأعزاء نعتذر عن الانقطاع للمتكرر للاتصال، ولكن زي ما قلنا إنه خارج عن إرادتنا. خلونا نواصل معكم مستمعينا الأعزاء الموضوع حلقتنا لهذا اليوم، واصلين معكم نقاش هذا الموضوع، وكمان أكيد منتظرين مشاركتكم حول هذا الموضوع. هل أنتم بتشوفوا أن الجروبات هذه هي فعلا صلة رحم رقمية، أو إنها للأسف ساحة للمشاحنات وساحة للتوترات العائلية؟ وما هي الأشياء الإيجابية في هذه الجروبات، وما هذه الأشياء السلبية؟ وأكيد في تفسيرات كثيرة مستمعينا الأعزاء للأشياء اللي بتحصل في هذه الجروبات العائلية، وكيف ممكن تكون وسيلة لإثارة المشاكل والخلافات العائلية.

0: بالاتصال. ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير عليك يا علياء.
0: مساء الورد. أهلا وسهلا.
1: أهلا يا حبيبي. رجعنا نتصل بالجوال.
0: الله يسعدك أم حمد. الله
1: عزوان نحن لا عندي شيء.
0: الله يسعدك. هو خارج عن إرادتنا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسعدك. تفضلي أم حمزة.
1: أيوة. بالنسبة للجروبات أنا إحنا معنا كثير جروبات يعني مشتركة. جروبات الشغل وجروبات العمارة وجروبات الصديقة. لكن جروبات العائلة, جروبات النكتة, جروبات الضحكة. يعني ما شاء الله على جروبنا. أنا طبعا رأس حربة بالجروب.
0: قاعد أنا بسألك إيش دورك بذا الجروب؟
1: الدور الأساسي. أنا
0: محرك.
1: أنا أمس غبت شوية يا عليا. وهم كانوا وصلوا قبلي يعني وتكلموا. فتحت لقيت أغنية هذه إهداء أم حمزة مني من أختي.
0: نعم.
1: يقولي إنني يعني أحب الرواية فجاب لي أغنية اللي سيحني فينك يا خالة.
0: يا سلام.
1: أيوة. فجروبنا يعني من أكون أنا حاضرة من مدح نفسه كذاب, بس من أكون أنا حاضرة جروب فرفشة.
0: أكيد المكتب. أكيد في كل شخص له دور داخلت هذا الجروب. في الشخص اللي يبدأ إذا دخل الجروب هذا الجروب كله يبدأ يشارك.
1: أيوة. في يحصل اختلافات بين عيال خواتي. يحصل في شيء معين بالوضع في البلاد, ناس معارضين ناس معا وناس ضد. تهم لي
0: كيف تنظمي هذا الشيء؟ في بعض الأشخاص ما يقدرون.
1: يدخل ابن أختي كبير أكبر واحد منهم. بس يا فلان بس يا فلان بس يا أدخل أني. يا أدخل أغني لهم أغنية, يا أدخل أطرف لهم عشان أنهي الموضوع.
0: كويس لطيف إنك
1: تقول. أيوة لطيف الوضع. وانتهوا يا شباب ونحن ده ونقدر نكون جروبنا كل تعليقات كلها نكت. كل واحد عارف الثاني.
0: ما فيش زعل.
1: لا لا لا لا الحمد لله الله لا يجيب الزعل.
0: حلو.
1: بعدين حسن احنا لما نتفق يا جماعة يوم كده خلاص بنروح كده الجروب حلو. حيانا التلفونات بتسد الجوال ده مغلق وده ينشغل وده, لكن بالجروب الكل يعني حتى لو ما حضرش معاه مباشر اخر الليل بفتحه بس
0: صحيح هذا بعدين تعرفي كل الاخبار. صحيح صحيح.
1: ولكن الاول والاخير على على على الناس نفوسهم بالجروب.
0: صح.
1: على روح الناس داخل الجروب ما عندناش حد يزعل صراحة.
0: أكيد. طيب يا أم حمزة أنا بسألك مثلا إيش الأشياء, في دائما بيقول لك في مثلا شروط في الجروب, إيش الأشياء اللي بتشوفي إنها ممكن إنه تثير مشاكل في الجروبات؟ مثلا إن إحنا مثلا في ناس يقول لك من شروط الجروب إن إحنا ما نشتغل بالأخبار السياسية أو أي شيء, خلوا الجروب هذا للضحك لل.
1: أيوة أيوة. في بعضهم يسووا كده. جروب العمل اللي يعني فيه ما فيه وش سياسة, يعني نتكلم على اجتماعاتنا وشغلنا, يعني نتكلم كيفك فين رحتي وكذا حاجة عادية.
0: وجروبات العائلة
1: جروب
0: مفتوحة
1: عندنا.
0: جروبات العائلة مفتوحة يعني أي نقاش.
1: لا جروب العائلة مفتوح. اللي بقلبك تشوفي حاجة بالشارع طلعي قوليها بالجروب. بس شوفي شوفي الجروب يحلو يا عزيمتة لما تكون روح الناس اللي معك.
0: أكيد.
1: زي روحي.
0: صحيح.
1: لما يقولوا كلهم يحبوا الضحكة يحبوا الصفة, لأنه أحيانا تدخلي في جروب تحنبي أنت على سجيتك تدخلي تنكتي أو تقولي كلمة أو تسبي سبكة خفيفة.
0: صحيح.
1: يطلعوا هم المحترمين وانت قليلة الاحترام ومحترم الجروب.
0: صحيح صحيح.
1: يعني دائما الواحد يروح مع مجموعة تكون شبهه.
0: أكيد أكيد.
1: ايوه علشان ما يحصلش تجريح وسبوب وكذا روحي مع الناس اللي يشبهونك.
0: زي ما تحدثنا في البدايه هذا الشيء بيعود على وعي الافراد اللي موجودين
1: بالضبط.
0: داخل
1: لا الحمد لله ما شاء الله على عيالنا متقاربين بالاعمال وصفات وضحك, وأنا غسلت لك رأس الحربة داخل البروب. الحمد لله.
0: الله يسعدكم.
1: تحياتي لك يا عليا.
0: شكرا لك أم حمزة. شكرا لمشاركتك. فعلا يعني زي ما تحدثت أم حمزة يعتمد أو تعتمد الخلافات والمشاحنات في الجروب حسب أفراد أو روح الموجودين في هذا الجروب, على حسب وعي الأشخاص, على مدى معرفة الأشخاص في إدارتهم لهذه الحوارات. إذن إحنا أكيد مستمرين معكم, ولكن خلونا نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا

0: مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: أسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر. جوار سوق صبر المركزي للخضروات.

0: بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء ومستمرين في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة، ونناقش موضوع جروبات العائلة على الواتساب، هل هي صلة رحم رقمية أو أنها ساحة للتوتر؟ ويخلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وتحدثنا عن إنه في الأشياء الإيجابية وفي الأشياء السلبية من هذا الجروبات، وكله بيعتمد على وعي أفراد هذه العائلة. وإحنا بهذه الجروبات بيتم مشاركة الكثير من اللحظات وتبادل صور الأطفال وكمان الذكريات القديمة، برضو التهاني بالأعياد والنجاحات وغيره. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا صباح الخير ولا يا
0: مساء الورد. لا انت الصباح ما كنتش صاحية.
1: لا المفروض اني اكون قلت
0: الان لازم تكوني صاحية. صحصحة يا نجمة.
1: لانه صحصحة.
0: الله يسعدك، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: نجمة، كيف بتشوفي لهذا الموضوع وايش الايجابي فيه وايش السلبي فيه؟
1: والله
0: بس يا نجمة لو تروحي مكان فيه شبكة عشان نسمعك بوضوح.
1: هذا اللي مفكر.
0: تفضل يا نجمة نسمعك.
1: ايش الموضوع؟
0: احنا اليوم بنتكلم عن جروبات العائلة في الواتساب، هل هي يعني قربت المسافات او انه اصبحت ساحة للتوتر والمشاكل والاختلافات والمقارنات والغيرة وغيره من المشاكل؟ نجمة تسمعيني؟ انقطع الاتصال. شكرا لاتصالك يا نجمة، شكرا لك. ممكن ان احنا نطرح او يطرح الكثير من الاشخاص سؤال انه انا كيف اترك او كيف اجعل المساحة العائلية الموجودة في الجروب هي مساحة ايجابية وبعيدة، او ان انا اتجنب منها المشاكل والخلافات. واكيد في اشياء احنا لازم ان احنا نقوم فيها علشان تكون هذه المساحة ايجابية. نستقبل اتصال. الو مرحبا.
1: أستاذة علي عفوا انقطع الاتصال.
0: نجمة نسمعك الآن، تفضلي.
1: أستاذة علي شوف، أنا بالنسبة لي ما عندي التلفون لمس، عندي جوال عادي.
0: أسمعك نجمة.
1: لأن قصر حتى يعني لو حاولت إنك تتكلم يعني كذا يعني خطت كلمة صغيرة جدا توصل لعندهم كلهم تتبخلها. مثلا أنا صراحة ضد هذا الموضوع، هم صح قالوا يغرب البعيد كلام المواصلات الرسائل ده، بس سبحان الله أوقات تحصل نقاشات أسرية في الجروب، يعني الواحد يكون مش داير مثلاً عن شخص آخر، تخل يعني لدرجة إن الشخص الآخر يعرف، مشان هكذا تحصل خلاص تحصل نقاشات. مشان هكذا أنا صراحة أقول لكم صراحة، كذا صحباتي عرضوا علي كثير يدخل حق أختي الجروب، قلت لا، لأن سبحان الله تحصل معي أي حاجة توصل لهم كلهم لا. ولا يحصل إني أتجنب.
0: أيوة بس في أشياء مثلا كويسة، في جانب إيجابي يعني بعض الشيء في هذه الجروبات، ممكن مع أنه كل واحد يلتزم الخصوصية يا نجمة، فهمتي كيف؟
1: أنا من عندي، أنا بطلب لو فكرت يوم من الأيام اشتري جوال لمس ما بدخل أي حاجة خاصة الجروب، لأن شبه الجروب خاصة يعني أنت حابك اجتماع أنت وزميلاتك أنت وأصدقائك، يعني لكم من فترة ما تتواطش مع بعض، قلت إيش اللي يجمعنا؟ يجمعنا الجروب.
0: أها
1: بس ايش يعني ايش ضمني ان سبحان الله يعني في اللسان، انا في اللسان سبحان الله، سبحان الله اني
0: صحيح. اذا انت مش بتقولي انا بشتري راحة بالي وراسي وما تخليش في موضوع الجروبات والمواضيع هذه، وممكن تخلي المواضيع للجلسات، يمكن لما تجتمعي بتشوفي انه أيوة. في للمواضيع ايوه في للمواضيع
1: فيهم يعني وجه الصوره
0: أيوة.
1: ولا اني يعني اشترك فيهم في الجروب عشان لما يكون في نقاش حوار اقدر نتفاهم مع طريقي.
0: تشوفي انه الواتساب خلص المواضيع، نرجع نلتقي وما عاد فيش اي مواضيع نحكي فيها. هي وجهة نظر اكيد تحترم يا نجمة، وفعلا هي تختلف من فرد الى فرد اخر. في ناس يحبوا هذا الشيء، في ناس يقول لك لا انا افضل ان انا مع العائلة نلتقي ونتحدث عن كل الاحاديث وجها لوجه.
1: شوفي انا من نوع صريح ما احبش عندي في الدوران، يعني احب اني اواجه الشخص بنفسه، حتى يعني مثلا يعني اوقات صحباتي وقولوا دخلوا اسبوع نقول لك موضوع ولا شفتوا قولوا لي واضح نحن بنتلاقى مكان الفلاني قولوا لي وجه لوجه لكن واتساب ما عجب.
0: شكرا لك نجمة، أنا بشكرك.
1: تحياتي لجميع المتصلين وخاصة أم حمزة، صراحة أم حمزة أم رائعة والله.
0: الله يسعدك، شكرا لك.
1: أحمد اللبناني والخالة منى والعم محمد فضل وعمي أبو فهد،
0: أكيد تحية للجميع.
1: كمان تسفك التعزين، تحياتي تحياتي خطقاء، كمان تحية خاصة لابن الشيبان صراحة.
0: تحياتنا للجميع، شكرا لك يا نجمة، شكرا لمشاركتك، في أمان الله. فعلا يعني نجمة كم من الأشخاص أو من الأفراد اللي بتشوف إنه كثرة كلامنا عن كثير من المواضيع في الجروبات من الممكن إنها تخرب النقاشات الجميلة اللي إحنا بنتناقش فيها في الجمعات العائلية، وإنه ممكن إنه تخلص الكثير من المواضيع فعد ما نحصلش مواضيع نتحدث عنها، وبتشوف إنه لا تفضل وتفضل إنه دائما اللقاءات العائلية أكثر من أنه يكون في جروب يجمع العائلة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا. الحمد لله. ماريا صح؟
2: أيه.
0: كيف حالك يا ماريا؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. ماريا سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
2: أيه سمعت. عليك
0: إيش رأيك بهذا الموضوع؟ هل أنت بتشوفي إنه في شيء إيجابي أو إنه بتشوفي في إيجابي وسلبي، أو كيف تنظري للموضوع؟
2: كله إيجابي.
0: نحس أنت بتشوفي إن الجروبات العائلة شيء إيجابي؟
2: أيوة.
0: طيب أنت إيش دورك في الجروبات يا ماريا؟ هل انت الشخص الصامت اللي ما يشاركش في اي شيء، او انك الدينامو المحرك للجروبات؟
2: لا احنا نسويت لهم عن الجروب حق عائلتي انا وخالتي وبعض خالتي من دفتش يعني من زين هم يجيبوا مشاكل
0: من اللي يجيب المشاكل؟ يعني بتشوفي انه الجروب لازم يكون حريمي ما لناش دخل الرجال فيه؟
2: ايوه نكون بنات كده، بس حتى الحريم والله نكون بنات
0: نفسهم كل جروب. تحسي انك تاخذي راحتك اكثر؟
2: ايوه
0: صح، وجهه نظر كمان يعني كويس انه يكون في الجروب يكون خاص للنساء. أيوة. بتاخذي راحتك اكثر في الحديث. صحيح.
2: ايوه
0: صلحي انت وخالاتك وخالاتك
2: وخلي
0: العيال على جنب. الله يسعدك يا ماريا، انا بشكرك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي ماريا.
2: تحياتي كمان للجميع.
0: تحياتنا لك يا ماريا. الله معك ماريا، هادئة واتصلت وخلتنا هادئين معاها. الله يسعدك يا ماريا، شكرا لمشاركتك. إذن ماريا شايفة إنه جروبات عائلية بالنساء دون رجال، إنه الرجال أساس المشاكل والرجال هم بيختلقوا المشاكل، برضو كمان وجهة نظر تحترم أكيد يا ماريا. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، كيفك يا فتحي؟
3: نحمد الله أنا كل حال أفضل لك. حالك؟
0: الحمد لله. الله يسعدك يا فتحي، كيف بتشوف للموضوع؟
3: تحياتي أول لكل الأخوات الأمهات والخالات والعمات
0: وكل أفراد العائلة
3: ولكل الطاقم العائلي بشكل عام. يعني
0: تفضل.
3: صراحة نحن جروبات أختي جروبات نحن كشباب كرجال يعني اختلف تماما، في بول مختلف شوي عن جروبات النساء. كان لك إيه؟
0: هل
3: جروبات النساء تكون في بها مثلا كثير من الطرفة والتنكيت وكذا وكذا ونقل المشاكل العائلية في يعني أي حاجة ينقل، لكن نحن أغلب وقتين نحن السياسة صراحة هي الغالب في تصرفاتنا في أفكارنا. يعني ما شاء الله شغلتنا في ليلنا في نهارنا، يعني أغلب كل نتكلم في السياسة نكمل نصحى ونم على السياسة
0: وانت ما
3: نستفيد شيء، يعني ما حاولش نصرف شيء بالبلاد يعني. يعني كل سياسة في سياسة في سياسة، لكن لن نصل إلى شيء صراحة.
0: طيب
3: لكن أختي بقدر ما هو له هذه السلبيات له بقدر ما هذه الجروبات لها إيجابيات لها سلبيات أختي، وكلها على حسب البيئة المتعاطية في هذا الجروب.
0: صحيح.
3: يعني إذا كان التفاهم موجود في هذه البيئة المتعاطية فيها، لا شك أنهم سيصلون إلى طريق عظيم حلوة جدا ما بيخدم. لكن إذا كان أفكارهم مختلفة وفي ناس مثلا ما يتحملوا وناس كذا والمنعصب، يعني سيحدث ترات لا شك، لأن كل شخص يتمتع بأفكار معينة وطاقة سلبية ونام طاقتي، فبالتالي يحدث يعني تفاعل ويتحدث الاختلاف لابد منه يعني. لكن أنا شفت أن في سلبية ظهرت في الواتساب خاصة بين العائلة القريبين كذا. أنا ألاحظ أن أختي الاجتماعات قلت ما بيننا صراحة، يعني الاجتماعات اللي أروح أخذتين عند فلان أروح عند صاحبتي عند صديقتي، أشوف أن لما أكون من يومين معه في الجروب يعني
0: ما يعني فيش هذا
3: كل في داخلي أن أنا أروح عنده أخذتين أروح عنده يعني قلت معه ليش مثل السابق يعني كنا نلتقي في الشهر في كذا، أنا نلتقي في الستة الأشهر في الخمسة في كذا،
0: صحيح
3: بعض الله في السنة أختي بعض الله ما نلتقي على المسافة لا تتجوز السيارة نص ساعة، قد نلتقي في السنة ليش؟ لأن أنا هو في الجروب يوميا يعني ضحاك نستايس وكذا، يعني بقدر هذه الإيجابيات والسلبيات أنها بالنهاية مثلا قد تكون. أنا أشوفي أخواتي بالذات أخواتي ما مصلي منهم يعني جروب خاص يعني أرحام بشكل عام، خواتي عمات خالك أهلي ما لديش يعني ما نشعر لهم مجموعة أخطف الله كذا كله على العام يعني كذا خاص ما نشعر لهم
0: رسالة بتشوف أنه أفضل يعني
3: أفضل يعني أختي برسل لها رسالة كذا عام يعني خاص لها وما حاولش ناقص تراسل معها يوميا لا لا يعني لما قص يوميا راسلها بالأسبوع براسل خمس ست يعني ما بعد قبل أسبوع علمه إذا عمر عليها أسلم عليها أو بالشهر يعني بكون يعني يوميا معها أخواتي
0: هذا الشيء ضروري يا فتحي،
3: لأنه صراحة ما أنا كذا ما أنا متواصل معهم بالتلفون كثير يعني صراحة زياراتي لهم أقدم لو يعني في الوقت كذا بالجروب كنا أتواصل معهم أطلع مع الشغل مع العمل مع كذا لأننا شغل في الليل طبعا أختي يعني تقدر تقول إن ما بيكونش حصل لهم فرصة خلاص بتصل في ناس أختي والله جيت كلم مع أختي حتى في يوم العيد والله خلاص بكلمي قد يروح لاقي بالباب مثلا يسلم عليها ما عاد يدخل والله
0: صحيح
3: خلاص بتواصل معك بعدين
0: صحيح.
3: شوفي يا حظي أنا أعتبر هذه السلبية في الجروبات إنه تكون أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك أو حد من الأرحام أنت واصل معه في الجروب لا خلي الأرحام بالذات الجروب يعني
0: أكيد
3: جروب بالمجرد
0: يعني عن الزيارات يا فتحي أكيد حتى الجروبات والتواصلات هذه ما تغنيش عن الزيارات لأنها تعتبر مهمة وجزء أساسي من العلاقات
3: الاجتماعية. لا أنا لاحظة موجودة والله أختي موجودة
0: موجودة صحيح عني.
3: موجودة والله مع أخواتي عن تبعد أهم بمسافة السيارة نص ساعة ربع ساعة والله أقول لك أنا عدد لما شفت أختي ستة أشهر لا يا شيخ والله قد أنا هرمين والله تواصل معها إيمو تواصل معها
0: هذه مشكلة أكيد هذه مشكلة
3: أنا يعني من جميع المستمعين لا أركنوا على هذا الشيء لا نخلي التكنولوجيا هي من تصل الأرحام بدلا عنا يعني
0: صحيح
3: ولا خلوه في شات جي بي تي يعني هو اللي
0: الله يسعدك يا فتحي انا بشكرك شكرا لك شكرا لمشاركتك وفعلا يعني مستمعين الاعزاء فتحي تطرق الى موضوع مهم جدا يعني احنا كمان مش المفروض ان احنا نعتمد على هذه الجروبات فقط ان احنا نسال على بعضنا البعض في بعض الاحيان صحيح يعني يكون المسافه قريبه جدا من بعضنا البعض ولا ينقصنا او اي شيء علشان نزور بعض لكن خلص بنكتفي ان احنا عارفين اخبار بعض في هذه الجروبات بنكتفي ان احنا عارفين المواضيع والقصص عن بعضنا البعض في هذه الجروبات ونغيب موضوع الزيارات العائلية ولكن انا كنت من قبل قلت كيف نجعل جروبات العائلة مساحة ايجابية اكيد في اشياء احنا لو عملناها حتكون هذه المساحة ايجابية وهي من خلال تجنب المواضيع الحساسة لازم أو الأفضل أنه يكون في قانون هذا القانون مثلا إحنا في هذا الجروب الجروب هذا للعائلة خاص بالضحك بالأفراح بالوناسة ما نشتيش فيها مثلا أي نقاشات تثير الجدل لأنه أكيد كل شخص له رأيه المختلف فلو مثلا حد وضع موضوع سياسي ممكن أنه هذه كله رأي وهذه كله رأي وحتى المواضيع الدينية هذا بيكون له رأي والثاني بيكون له رأي فممكن إيش تكون الآراء مختلفة وفي من يتقبل الآراء في بعض الأشخاص لا يتقبل فأنا علشان ألغي من هذه المشاكل أو الخلافات ممكن إن أنا أقول هذا الجروب مش مسموح فيه الأخبار السياسية ولا مسموح فيها الأخبار مثلا المواضيع الدينية أو حتى مثلا اللي بتلتزم مثلا أو بيكون فيها اختلافات في الرأي ولا حتى المواضيع الرياضية المتعصبة. كمان يفرض علينا كأفراد واعيين في الجروبات إن إحنا نعرف كيف ندير الحوارات ونلتمس الأعذار للآخرين. فمثلا إذا حد رسل رسالة وكانت نوع الرسالة هجومية نوعا ما، المفروض إنه إحنا ما نسيئش الظن بهذا الشخص، وممكن إنه نعطيه أكثر من عذر، ونعرف إنه في بعض الأحيان قد يكون الشخص حابب إنه يقول شيء ولكن الكتابة ممكن تخون الشخص في التعبير. كذلك إذا كان في كثير من النقاشات في فردين في الجروب، فيفضل الانسحاب من الحوار أو يتم نقل هذه الحوارات إلى المحادثات الخاصة بدلا من المغادرة الفوضوية للجروب التي قد تفهم كإهانة.

كذلك مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا كمان في هذه الجروبات المفروض إن إحنا نلتزم ب إنه نتأكد قبل نشر أي معلومة، إن كان خبر إن كان خبر عام أو حتى أي معلومة، لأنه من الممكن إنه إحنا نكون سبب في انتشار هذه المعلومات الخاطئة، ولأفراد العائلة ومن أفراد العائلة كمان تنقل إلى

خلونا نتذكر مستمعينا الأعزاء أن الجروبات العائلية هي فعلا وجدت للتواصل والاطمئنان لبعضنا البعض, وما وجدتش مثلا للاستعراض أو لأنه أقارن أو أن أنا أظهر أن أنا أفضل من شخص, أو أن أنا يعني يكون في نوع من الاستعلاء, أو أنه في ناس يستخدموها لتصفية الحسابات إذا تم الاختلاف. فحتى لو اختلفنا المفروض أن يكون اختلافنا بود. كذلك احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا ما ندققش كثيرا على كل شخص مثلا قرأ الرسالة وما ردش على هذه الرسالة, لانه في بعض الاحيان تحدث هذه المشاكل, انه ايش معنى انا ما ردتش على رسالتي, وايش معنى فلانة ارسلت بعدي وتم الرد على رسالتها. فالمفروض ان احنا ما ندققش بشكل, يعني ممكن في ساعة ارسالي لهذه الرسالة كان هذا الشخص مش متفرغ, كان مش منتبه, وفي حال تم ارسال رسالة اخرى انتبه او شده الموضوع. فاحنا المفروض ان احنا ما نكونش يعني ندقق على كل شيء, وان احنا كمان نلتمس العذر لكثير من الاشخاص. واخيرا مستمعين الاعزاء, وفي ختام الحلقة, لا تجعلوا الجروبات هي بديل عن الزيارات, ولا تجعلوا انه خلاص هو بديل عن ايصال الكلام وايصال المشاعر عفوا, ويغنينا عن لمتنا الحقيقية. بتمنى للجميع أكيد كل شيء جميل, وشكرا لكل من شارك معنا في حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
1: في مستشفى الرياض الدولي. نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة. وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا. واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: عدنية FM.

عدنية FM.

0: صوتك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياضة الدولية،
4: في مستشفى الرياضة الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف

0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهوله، ولا تقم بارسال صورك لاي شخص. اذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصه فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة،

0: سامع عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامج تطوير رسالة المسجد ومع الحلقة 24، وسيكون الحديث فيها عن المسجد

0: الأقصى وعن مكانته وفضائله. للمسجد الأقصى فضائل جمة وبركات كثيرة ذكرت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومما جاء في القرآن الكريم أن الله وصف في آيات كثيرة بيت المقدس ومسجده بالبركة، وهي النماء والزيادة في الخيرات والمنح والهبات، حيث قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا حكاية عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هجرته الأولى إلى بيت المقدس وبلاد الشام. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي قصة سليمان يقول سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ووصف القرآن أرضها بالربوة ذات الخصوبة، وهي أحسن ما يكون فيه النبات، وماؤها بالمعين الجاري. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الضحاك وقتادة وهما من أئمة أهل التفسير: قالوا هو بيت المقدس، واختاره ابن كثير. وأنه أرض المنادي من الملائكة نداء الصيحة لاجتماع الخلائق يوم القيامة، كما قال سبحانه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة وغيره: كنا نحدث أنه ينادي من بيت المقدس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق. والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، كما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها، كما أن في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام، وكما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومما جاء في القرآن أن الله تعالى وصف المانعين لإقامة الشعائر في المسجد الأقصى بأنهم أظلم البشر، وتوعدهم بالخوف عند دخوله وبحلول الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الأخرى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد ذكر بعض المفسرين أن المعني بذلك بخت نصر، لأنه كان خرب بيت المقدس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغضهم لليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس، وبقي هذا التخريب إلى زمن عمر رضي الله عنه، حيث فتح الله بيت المقدس وأعاد المسلمون إليه موقعه ومكانته مكانا لعبادة الله وذكره وتوحيده. ولكن دسائس الصليبيين ومكرهم يسعون باستمرار إلى تخريب بيت المقدس وتعطيله بما يحدثون فيه من خراب ودمار حسي ومعنوي. وآخر محاولة قام بها الصليبيون ومنذ أكثر من قرن، إذ سعوا لإيجاد كيان غريب من شراذم يهود في بيت المقدس، ودعموهم بالمال والرجال وكل المقومات ليفسدوا في الأرض ويهلكوا الحرث والنسل. ومما جاء في السنة عن فضائل المسجد الأقصى مشروعية السفر إلى المسجد الأقصى لقصد التعبد فيه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فالشارع ينهى عن السفر إلى أي مكان مسجدا كان أو غيره لقصد العبادة ما عدا المساجد الثلاثة المستثنى في أسلوب الحصر. ومما يدل على تعميم كل الأماكن إلا المساجد المذكورة ما رواه الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني في الأرض، لما في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه. والآية: والإتيان إلى المسجد الأقصى بقصد الصلاة فيه يكفر الذنوب ويحط الخطايا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي في هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ولأجل هذا الحديث كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي من الحجاز بقصد الصلاة في بيت المقدس لتصيبه دعوة سليمان عليه السلام. وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى. وكان من تعظيم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام للأرض المقدسة وبيت المقدس أن سأل الله تبارك وتعالى عند الموت أن يدنيه منها. روى البخاري في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فسأل موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال النووي: وأما سؤاله عليه السلام الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. ومن أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بفتحه قبل أن يفتح. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أذم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، في كل غاية 12,000. ومن فضائل بيت المقدس أن الله أسرى بنبيه من المسجد الحرام إليه، وأنه صلى بالأنبياء إماما. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأقصى هو بيت المقدس، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هناك كلهم، فأما هم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربه ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. ومن فضائل المسجد الأقصى أن الله تعالى أقسم بثمرته فقال: والتين والزيتون، إشارة إلى المسجد الأقصى. ثم أقسم بطور سينين الذي كلم الله فيه رسوله موسى عليه السلام. ثم أقسم بهذا البلد الأمين وهي مكة المكرمة، مبعث الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمته الوارثة لهذه الأماكن المقدسة، لتعمرها بالتوحيد والعبادة، وتطهرها من الشرك والوثنية والفساد. وجاءت شريعة الإسلام بأعظم الفروض بعد التوحيد وهي الصلاة، متوجها بها إلى بيت المقدس. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس بمكة، وبعد الهجرة إلى المدينة صلى 17 شهرا حتى نزل القرآن آمرا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى المسجد الحرام، والذي ارتبط ارتباطا أزليا بالمسجد الأقصى، كما في قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. المسجد الأقصى بفضائله وبركاته يسيطر عليه اليوم ثلة من اليهود المجرمين، يساندهم ويؤازرهم إخوانهم من الصليبيين والمشركين. وعلى الأمة المسلمة أن تسعى لإرجاعه وضمه إليها، فهو مسرى رسولها، وستظل نصرة الأقصى وتحريره أمانة في عنق كل مسلم. وإذا ضعفت الأمة اليوم فستقوى غدا بإذن الله، تستجمع قواها وتستمد النصر من ربها وخالقها الذي لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي ومن وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح. عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حديثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني، مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونتكلم فيها عن القصة من البداية، ونكشف التفاصيل اللي ربما تكون فاتتكم. كل اثنين وأربعة نلتقيكم من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها تفاصيل الترندات والفن والمشاهير اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن والأحق والضالع وجنوب تعز، أو تستمعوا إلينا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بوجودكم بآرائكم عن الترندات أو عن الموضوع الآخر اللي احنا نتكلم عنه. بعد الترندات تقدروا تواصلوا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188، وعبر الرقم الأرضي الآخر 0284111119. ونذهب إلى ترندنا الأول، حملة تضامن مع الفنان العدني وسام نصر. فتداول ناشطون ومحبون الفنان العدني وسام نصر مناشدة للوقوف إلى جانبه في ظل ظروف صحية صعبة يمر بها، وصد دعوات لمساندته وتوسيع دائرة الدعم من خلال إعادة نشر المناشدة وإيصالها إلى الأهل والأصدقاء. وتضمنت المناشدة بيانات لحسابات مصرفية لاستقبال المساهمات، إلى جانب بيانات للتنسيق بشأن الحوالات الداخلية والخارجية. ويأتي ذلك وسط تفاعل من محبي الفنان وزملائه في الوسط الفني العدني، خصوصا مع مشاركته سابقا في عدد من الفعاليات الفنية والشبابية في عدن. ولم توضح المناشدة المتداولة طبيعة المرض أو التشخيص الطبي، لذلك تبقى هذه التفاصيل بحاجة إلى مصدر طبي أو تصريح من أسرته. أما في ترندنا الثاني، ترند غلط يا ناس، جدال حول حقوق أغنية يمنية. أثارت أغنية غلط يا ناس جدلا واسعا في الوسط الفني اليمني بعد اتهام قناة السعيدة بنسب الأغنية إلى شخص غير صاحبها بحسب ما وردته الأخبار. وأشار التقرير إلى أن الأغنية موثقة ضمن ديوان الشاعر اليمني محمود علي محمد السلامي ساكت ولا كلمة، الأمر اللي أعاد النقاش حول حقوق الشعراء والملكية الأدبية للأعمال الغنائية اليمنية، خصوصا مع إعادة تداول الأغاني القديمة عبر القنوات والمنصات الرقمية. وعاد الموضوع طرح سؤال مهم في الوسط الفني، من يحفظ حق الشاعر والملحن وصاحب العمل عندما تعود الأغنية إلى الواجهة من جديد؟ أما في ترندنا الثالث، رهينة تعود إلى المشهد الثقافي العدني. شهدت مساحة عدن الثقافية فعالية أدبية خصصت لمناقشة رواية الرهينة للراوي اليمني الراحل زيد مطيع دماج، بتنظيم مشترك بين رواق عدن للفكر والثقافة ومنصة 30. وتناولت النقاشات عددا من القضايا اللي طرحتها الرواية، من بينها الارتهان والحرية والوطن والإنسان، إلى جانب الحديث عن الشخصيات وعن الرموز اللي صنعت عالم الرواية. وشهدت الفعالية حضور عدد من الكتاب والمثقفين والقراء والشباب، إضافة إلى مداخلات نقدية وفقرة شعرية في مشهد فعلا يعكس استمرار حضور الأدب اليمني القديم في النقاش الثقافي المعاصر. ساعة
سالي حمادة تنعي شقيقها شهد الوسط الفني اليمني حالة من الحزن بعد تداول خبر وفاة أحمد حمادة أحمد قاسم شقيق الفنانة اليمنية سالي حمادة، واللي توفى أثناء مشاركته في المواجهات الميدانية في جبهة كهبوب قرب باب المندب بحسب ما وردته مصادر محلية. وينتمي الراحل إلى أسرة فنية معروفة، فهو حفيد الموسيقار اليمني الراحل أحمد أحمد قاسم ونقل الفنان التشكيلي حمادة أحمد قاسم وشقيق الفنانة سالي حمادة. ونعت سالي حمادة شقيقها عبر حساباتها وسط تفاعل وتعازي من الجمهور والوسط الفني، ليعيد رحيله تسليط الضوء على أسرة حمادة اللي لها حضور في المشهد الفني اليمني. عندنا الخامس، فرصة جديدة لشباب عدن في فن الدوبلاج والأداء الصوتي. أعلنت مؤسسة جدارية للتنمية والثقافة والإعلام عن فتح باب التسجيل في تدريب متخصص في فن الدوبلاج والأداء الصوتي تقدمه المدربة فاطمة رضا ضمن أنشطة مساحة جسر الإبداع في عدن. ويتضمن التدريب مجموعة من المهارات العملية من بينهما أساسيات الأداء الصوتي والدوبلاج والتحكم في نبرة الصوت والتعبير وأداء الشخصيات والأصوات المختلفة، إلى جانب التدريب على القراءة والتسجيل أمام الميكروفون وتطبيقات عملية في مجال الدوبلاج. ويأتي نشاط ضمن برنامج مساحة جسر الإبداع اللي انشأتها مؤسسة جدارية للتنمية الثقافية والإعلام بتمويل من مشروع اليونسكو وتوظيف الشباب عبر التراث والثقافة في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي. ولفت في هذه الفرصة إنها تفتح مجال أمام الشباب المهتمين بالإذاعة والتعليق الصوتي والدوبلاج وصناعة المحتوى لتطوير مهاراتهم بطريقة عملية. إنسان مساحة للتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم والفن، على أن تتحول الأعمال التي يتم إنتاجها خلال الجلسة من مجرد تجربة شخصية إلى معرض فني، يعني يعرض أصوات المشاركين تجاربهم من خلال الأعمال اللي هم يقوموا فيها خلال هذه الجلسة. ويشارك في النشاط مختصون في الفن والصحة النفسية والمجال الاجتماعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة والسكان ونادي نفس ومؤسسة حول التنمية الثقافية. ويحمل النشاط فكرة مختلفة، فبدل ما يكون التعبير عن المشاعر بالكلام فقط، فقد تتحول المشاعر إلى ألوان ولوحات وأعمال فنية يمكن أنه يشوفوها الآخرين، عشان تصبح كمان التجربة الشخصية جزء من مساحة ثقافية وفنية مشتركة.

وبعد ما خلصنا من الترندات حاب أذكركم أنه عندنا موضوع آخر حاب نتكلم عنه. بس قبل ما أذكركم في الموضوع أو أقول عنوان الموضوع, فحاب أذكركم أنه أنتم الآن تسمعونا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز, وتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين, أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM, أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولكل أحد حابب يشارك في موضوعنا لهذا اليوم يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 70468939, وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888, وعبر الرقم الأرضي الآخر 02841119. هذه الأرقام لكل اللي حابب يشارك معنا ويكون معنا في موضوع اليوم. أما الآن ندخل لعنوان حلقتنا لهذا اليوم, فأشوف عنوان حلقتنا ممكن يكون حاجة بسيطة لكن فعلا بتفرق, وهي تفصيلة ما ينتبه لها أحد. أحيانا الشيء اللي يغير يومنا كله ما يكونش حديث كبير, ما يكونش خبر صادم ولا قرار مصيري ولا موقف يستحق إنه نحنا نتكلم عنه للناس. أحيانا يكون مجرد تفصيلة, نبرة صوت تغيرت, رسالة وصلت في وقت غير وقته, فشخص قال لك مثلا وصلت, وهي في الحقيقة كان يقصد أنا مهتم

0: فيك. يعني تلاقيها تترك لك مثلا شخص يترك لك الأكل محفوظ لأنك تأخرت، أبي نام هو ينتظر صوت مفتاح الباب، صديقي لاحظ أنك ساكت رغم أنه أنت ممكن تقول له أنا تمام وبخير وما فيني شيء، موظف يبتسم لك كل يوم وفي يوم واحد ما يبتسمش، فأنت تحس في هذا اليوم الواحد اللي ما ابتسم فيها الموظف فعلا فرق وفي حاجة، فتحس أنه هذه التفصيلة الصغيرة اللي الواحد يتعود عليها عند الشخص ففجأة ممكن تكون راحت من هذا الشخص أو فجأة تكون أتغيرت، ففي أنه الواحد فعلا يلاحظه. فمكان مررت به عشر المرات وفجأة تشعر أنه هذا المكان له رائحة مختلفة أو له ذكرى مختلفة، في أشياء ممكن أنت مريت فيها بهذا المكان، حطت فيك ذكريات، حطت فيك مواقف، حطت فيك أشياء كثيرة الواحد قادر أنه يرجع أو يخليها ذكرى أو يخلي له ريحته الخاصة. فزي ما قلنا تفاصيل صغيرة جدا، لكن الغريب أن احنا أحيانا ما نعرفش قيمتها إلا بعد أن تختفي. وهنا فعلا يأتي سؤال حلقتنا لهذا اليوم، كم تفصيلة في حياتنا نعيشها كل يوم وما ننتبهش أنها في الحقيقة تحمل جزء كبير من حياتنا. فحابة أنه أخذكم اليوم في هذه التفاصيل الصغيرة اللي ممكن إحنا ما نلاحظيش بس بعد كذا ممكن أن إحنا نلاقي فيها حدث ضخم، حاجة عظيمة كانت. لكن في أشياء يعني ممكن في أشياء صغيرة جدا، أشياء ممكن تقول عنها عادية، لكن خلونا فعلا نقرب اليوم نقول أو ألا نقول عادية بهذه البساطة أو بهذه السرعة. فعشان كذا أني حبيت أنه يكون عنوان حلقتنا فعلا تفصيلة ما ينتبه لها أحد ممكن ينتبه لها بعد الخسارة. فأول تفصيلة أنه الشخص اللي يسأل عنك بطريقة عابرة، خلونا نبدأ بشيء بسيط جدا، كم مرة فعلا بتلاقي أحد بحياتك سألك كيفك وقلت وأنت رديت عليه تلقائي تمام وأنتهى الموضوع؟ لكن هل فكرت يوم أنه في فرق بين شخص يقول كيفك لأنه مجرد سؤال اجتماعي وبين شخص يقول لك أو يقولها لأنه فعلا حابب أنه يعرف أو حاسس أنه فيك شيء أو في حاجة متغيرة؟ ففي هنا الفرق أحيانا ما يكونش في الجملة، ممكن تكون نفس الكلمتين لكن الفرق في النبرة، في التوقيت، في النظرة، في إنه الشخص ينتظر إجابتك فعلا، ما يسألش السؤال ويعديها ويمشي، هو فعلا محتاج إنه يطمن عليك. ففي أشخاص فعلا قادر إن تشوفك مجرد نبرة صوتك تشوف فيك إنه لا هذا مش الشخص اللي أنا أعرفه دائما، حتى لو هذا مش التغير اللي أنا أشوفه دائما. فهنا تبدأ المشكلة فعلا إن إحنا نصبح أو أصبحنا نسمع الكلمات أكثر مما نلاحظ التفاصيل اللي خلف هذه الكلمات، لأنه خلف كل كلمة أكيد في تفصيلة، مهما كان الشخص ممكن يظهر لك بأشياء هو حابب يظهر فيها، لكن زي ما قلنا خلف كل كلمة، خلف كل تصرف، خلف كل وقوف أكيد في أشياء كثيرة الشخص هذا موجود عنده. فشخص يقول لك انتبه لنفسك أو قد تكون بالنسبة لك فعلا جملة عادية، لكن ربما هذا الشخص ما يعرفش كيف يقول أنا أخاف عليك، يعني فيخليها انتبه لنفسك. خلاص استقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: يا حية
0: ونبيل، يا حية يا حية سهلة، يا مرحبا. شو هنقطع الاتصال؟ شو دام فيه يا حية انقطع الاتصال. موجود الاتصال ولا لا؟ ألو ألو، للأسف الشديد انقطع الاتصال، بس كفاية سمعت يا حية، ايش عاد باقي؟ ف لكل أحد حاول بالاتصال وما استفادش منه فحاول مرة تانية، أكيد بتستفيد المرة تانية وعلى ضمانتي. فزي ما قلنا إنه لما يجي شخص يقول لك انتبه لنفسك، هو مش قادر يقول إن أنا أخاف عليك، فيعطيك بطريقة تانية. شخص يقول لك مثلا تأخرش، وهو ممكن هذا الشخص أو ممكن بعض أشخاص يشوفوا هذه الجملة إنه كتحكم أو كشيء، لا ممكن ما يتحكمش في بك وإنما خايف من تأخرك أو إنه مثلا وجودك يهم هذا الشخص. دائما في تفاصيل صغيرة ممكن نحن نعديها من اليوم. زي ما قلنا كمان ممكن يقول لك شخص أنت تغيرت, أنت وأنت وأنت وأنت وأنت, يا كثر اللي يقولوا أنت تغيرت. قد يكون خلفها ألف شعور فعلا الشخص ما قدرش أنه يعبر عنه. أحيانا الناس ما يقولوش الأشياء اللي, أو مش أحيانا, خلونا نقول دائما الناس ما يقولوش الشيء اللي يشعروا فيه بشكل مباشر, فيعني يتركونها في التفاصيل اللي ممكن انت تلاحظها مع الايام. لكن انه شخص يجي يقول لك حاجه معينه بشكل مباشر هذه مستحيله. يعني رغم اني يعني من الاشخاص اللي اجي مباشر اقول, لكن اللي يعني في اشخاص ما تجيب وقتهم يعني بشكل مباشر منهم, وإنما في التفاصيل في التصرفات في الأشياء اللي هم يعملوها. فزي ما قلنا الشخص اللي نحن متعودين على وجوده في حياتنا, كمان في حياتنا أشخاص ما ننتبهش إلى وجودهم إلا لما يغيبوا. ليش؟ لأنه الشخص اللي يرسل صباح الخير, الشخص اللي يتصل في وقت معين, الشخص اللي يجلس دائما في نفس المكان, تجي تلاقي انه في اشياء انت ممكن تكون اختلفت بحياتك. فحب اقول حاجة انه الاشياء ممكن تختلف والتصرفات ممكن تختلف, كل شيء ممكن يختلف بهذه الحياة. لكن في حاجة دائما اني متيقنة فيها انه مهما تغيرت هذه الاشياء, الشخص اللي امامك كمان ملاحظ التغيرات هذه, فدائما يحاول كمان هو يغير من نفسه عشان تكون السفينة متوازنة. فعامل المحل اللي تعودت انه انت تشوفه, زميلك اللي شاركك القهوة, الجار اللي كانت تسمع, اللي انت كنت تسمع صوته من بعيد, حتى صوت بائع او صوت صاحب السكريم يا جماعة اللي معانا انت عتدت انك تسمعه. فاحيانا تجي تقول فين صاحب السكريم اليوم ما قزعش, واحيانا فعلا أوقات مثلا صاحب السكريم هذا اللي على طول يمر جنب البيت, فأنت تنزعج من وجوده من الصوت. فتجيب يوم من الأيام تلاقي نفسك أنك أنت فعلا تدوره عشان حابب أنك تشتري هذا الآيس كريم. ففي حاجة زي ما قلنا أنه ممكن تتغير, لكن الحاجات هذه ما تتغيرش أو نحن ما نحسش بتغيره إلا من بعد ما لقيها بعد. فكل هذه الأشياء تصبح جزء من المشهد الطبيعي لحياتنا. يعني فجأة تختفي, تكتشف إنه الشيء اللي أنت كنت تعتبره عادي كان جزء من شعورنا بالأمان. وهنا السؤال, هل نحن نقدر الأشياء وهي موجودة أم أننا لا نعرف قيمتها إلا بعد غيابها؟ يمكن واحدة من أكبر مشاكل الإنسان إنه يتعامل مع الاستمرار وكأنه ضمان. يعني أنت ممكن تعامل مع استمرار الحاجة أو كرزق, كأشخاص, كمواقف, كأشياء كثيرة ممكن أنت تتعامل معها أنه ضامن وجوده, لكن أحيانا الوجود هذا ما بيكملش معك للآخر, وأحيانا فعلا الوجود ينتهي فجأة. فيعتقد أنه هذا الشخص زي ما قلنا يبقى, هذا المكان بيبقى, هذه العادة بتبقى, هذا الصوت بيبقى, هذه الأيام بتتكرر. التفاصيل اللي تتغير واللي تاخذ منك حيز مستحيل, ومن سبع المستحيلات ان ترجع زي ما كانت وما تتغير زي ما قلنا. لكن الحياة ما تقدمش لنا ضمانا بأن كل شيء بيبقى زي ما هو. لهذا ربما بعض التفاصيل تستحق انه ننتبه لها الآن وليس بعد أن تصبح ذكرى جميلة في ذاكرتنا احنا. فالأشياء اللي يفعلها الإنسان أو الناس بدون إنه ما يتكلموا عنه, في أشخاص يحبونك بطريقة عملية جدا, زي ما قلنا ما يقولوش بالصريح مثلا أنا أحبك أو أنا أحبك, لا, لكن فعلا يتذكروا إنك ما تحبش نوع معين من الأكل, يعرفوا إنك تتعب من شيء معين, يعرفوا إنك تحب الشيء هذا, الحاجة المعينة, تحب إنك تجلس في مكان محدد, يعرفوا متى تكون أنت متوتر, متى بتكون متضايق, متى تكون مش بخير. فما يقولوش حاجة, فقط فعلا تلاقيهم انهم يتصرفوا هذه من أجمل أشكال الاهتمام اللي ممكن الشخص يحصل عليها، إنه يعرف الإنسان شيء صغير عنك بعدين يستخدمه أو يستخدم هذه المعرفة عشان يجعلك أو يخلي حياتك أسهل، يخليك مبسوط. هذه زي ما قلنا من أجمل ما يكون في حياة الشخص نفسه. فزي ما قلنا شخص يترك لك آخر قطعة ممكن أنت من شيء تحبه، أو شخص يخفض صوت التلفزيون لأنك نايم أو حاجة، يعني هذه التفاصيل اللي الواحد تقول عادية يعني طبيعي أنه يسويها، لكن بالأول والأخير تطلع فعلا تفاصيل لو الواحد ما ركزش عليها. وممكن نحن ما أدري إذا إحنا البنات أو جميعا يعني نركز عليها كأشخاص، لكن حلو إنه الواحد يقدر التفاصيل الصغيرة اللي موجودة معه ويحاول كمان إنه يحافظ عليها. نحن حبايبنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم خلونا نطلع فاصل إعلاني قصير مع بعض، من ثم نعود لكم.
1: معنا وصولك أسرع.
2: وصولك أسرع
1: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن، للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
6: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
7: ومنظمة الإغاثة الدولية.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296

0: مختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
4: يا بابا؟ البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظاهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله، واجه ولا تسكت. الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. أبدا.

FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: ويا حيا ويا سهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير، وأكيد أنتم الآن تسمعوني على ترددنا 89.1 في عدن والأحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تستمعوا إلينا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبينا، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. ولأن دائما مواضيعنا ما تكتملش إلا بوجودكم بآرائكم بمداخلاتكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-841-1119. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني، يعني أنه فعلا ممكن تكون أبسط التفاصيل اللي إحنا مش منتبهين له، هذه التفاصيل اللي هتفرق جدا بحياتنا وتروين احنا اشياء ممكن احنا ما كناش منتبهين له، اشياء ممكن كنا نشوفها بسيطه. زي ما قلت لكم هذه الاشياء احيانا ممكن تكون احنا نشوفها من جانب اخر، لكن وقت ما انت اصلا تفقد هذا الشيء ممكن فعلا تظهر لك ان كانت مختلفه تماما عن اللي انت فكرت فيه، او ان كانت مختلفه بان تكون موجوده بحياتك. ف زي ما قلنا انه في اشخاص ممكن تنتبه لابسط التفاصيل اللي انت ممكن تمر فيها، اللي ممكن الو السلام عليكم، الو ادخل المايك ولا كيف؟ الو، للاسف انا سمعت القطع لا هنا، لكن اكيد كل راي وصلنا، واكيد في اراء جدا نحن ممكن نكون ما وصلنا ليش، لكن بنفس الوقت عارفه ايش الراي. خلونا نستقبل هذا الاتصال. الو
1: فينك
0: اليوم؟ انا موجوده لكن انت اليوم بعيد.
1: عندك اجيت
0: اجيتوا؟ ايوه يا حي. ها
1: فين صوتك؟ فرع
0: اهلا ندكني على صوتي، مش احب كمان
1: الصوت حق العيد.
0: لا لا تمام قريب.
1: أسمعك من الراديو.
0: أنا تمام أسمعك، أهم شيء أنت تسمعني.
1: ما هي كأنك تنزل من الحوش.
0: والله إيش من حوش، لو تشوفني بس كيف لاصقة في المايك.
1: الصوت زايد.
0: والآن
1: قوي يا عدنان.
0: صيح طيب ولا إيش؟
1: قوي الصوت، إيش معانا معاك؟ الله يرحمك.
0: الله صد معاهم. والله أنا ندكني لاصقة بالمايك، إن شاء الله تكون تسمعني هم شيء حتى لو خفيف. دائما يا رب.
1: الصوت بعيد،
0: الصوت بعيد يا جماعة.
2: اسمعها من الإذاعة، اسمعها من الإذاعة.
1: صوتك أقل.
2: طيب اسمع من الإذاعة.
1: ها؟
0: اسمع من الإذاعة.
1: اسمع. طيب واصل واصل
0: حلو.
1: واصل. ما نصر زعلان
0: من؟
1: انا مش عامل لذا في سبب يا اخر وطة. يلا فين
0: السؤال؟ أني إيش التفصيل الصغيرة اللي أنت لقيت اهتمام فيها؟
1: بلا سؤال بلا سؤال، هذا دري دري اسمعنا من الراديو.
0: أهدر يعني أنت ما بتهدرش؟ صوتي خمس مرات تتردد. رحنا اليوم كنا نتكلم عن التفصيلة البسيطة اللي إحنا ممكن ما ننتبهش ليه، لكن أو ما ننتبهش باهتمام الأشخاص فيها. لا والله صوتي للأسف الشديد نحن بالاتصال، لكن لأنه في الراديو صوتي وصل متأخر.
1: خلاص وصلت الفكرة.
0: خلاص الحمد لله وصلت.

0: أسمعك أسمعك.
1: وصلت الفكرة.
0: حلو.
1: شوفي يا ست الكل.
0: ها.
1: أول حاجة.
0: أيوة.
1: الكلام إذا كان من القلب يوصل للقلب.
0: آه.
1: حتى لو كلمة بسيطة حتى لو ابتسامة.
0: صحيح.
1: كلام يقع من اللسان وتشعر إنه مش من القلب. يدخل من ذي الأذن ويخرج من الأذن الثاني.
0: فعلا أصلا حتى نحن لما
1: ما يسترسخش داخل في نفسك ولا في عقلك.
0: أكيد أكيد.
1: لهذا ما يشكلش حاجة في نفسك ولا بتعيد الكاسس ولا بتسمعه ولا بيكون يعني أشار يعني مكانه في قلبك ولا حتى في عقلك.
0: أصدق حاجة والله ممكن.
1: هذا بعض أحيان ابتسامة من بعيد يعني تسلم هكذا بيدك يبتسم لك معي هز راسك تدخل في قلبك.
0: صحيح فعلا والله يعني كل حاجة أثر وتأثر على الشخص هذا.
1: أيوة أكيد
0: أكيد أكيد.
1: وبعدين شوفي عمدك على البني آدم كيف نفسيته كيف نفسيته معك
0: صح.
1: كيف أنت معه طيب في ضروري مظهر ولا حركة في حاجات قلبية داخلية داخل
0: أكيد
1: ابتسامة يحط يده فوق رأسه هكذا لما تحييه ولا تسلم عليه من بعيد هكذا عن بعد يعني
0: صح صح.
1: هذه تكفي تكون في نفسك انه شخص عزنا والله يقدرنا والله يرد علي بحلاوه كذا بروعه زي عدنان طبعا لما يسوي
0: صحيح فعلا في اشياء مختلفه.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولرايك الجميل. زي ما قال الاستاذ احمد اللبناني انه فعلا هذه التفاصيل الصغيره بتفرق عند الانسان وممكن أشياء زي ما قال بسيطة حتى الأشياء اللي قاله أشياء بسيطة يعني الواحد ممكن بسبب هذه الأشياء البسيطة ينبسط زي ما قلنا هذه الأشياء أو هذه التفاصيل ممكن تودي شخص آخر لشعور آخر كمان فحلو إن احنا نكون دائما ذا التفاصيل يعني ونحط تفاصيلنا في الأماكن هذه زي ما قلنا ممكن يجي اتصال ممكن تجي رسالة ممكن تجي سؤال ممكن يجي أكل كمان ليش نحرم من الأكل ممكن يجي انتظار ممكن يجي مجرد وجود ففعلا يعني اليوم حابين نعرف إيش هي الـ الـ الـ الأشياء اللي أو اليوم نحن حابين إنه ننتبه للأشياء اللي ممكن فعلا نحن اعتدنا عليها فالتفاصيل هذه أو الأشياء اللي اعتدنا عليها زي ما قلنا نبرة الصوت كمان ففعلا أحيانا أنت تلاقي نفسك إنك تتكلم مع شخص وتقول له أو إنك ممكن تسأله فيك حاجة فيك شيء حاسس بشيء فيقول لك لا بس أنت عارف وحاسس إنه هذا الشخص فيه حاجة جمهور بأشياء كيف عرفت أكيد في أشخاص زي ما قلنا من أبسط التفاصيل اللي فيك يحس فيك الكلمة أو الكلمات قالت لا لكن النبرة فعلا ممكن تكون تكلمت عن شيء آخر هنا نكتشف أنه تواصل بين البشر أكبر من الكلام يعني نبرة الصوت سرعة الحديث فترة الصمت طريقة الضحك حتى كلمة عادي اللي ممكن الشخص يقوله في كلمة يعني لما تقوله أنت عادي فعلا تكون عادي وفي عادي تحمل وراها فعلا كلام تحمل وراها حزن تحمل وراها قصة فلهذا أحيانا الشخص ما يحتاجش أنك أنت تسأله إيش في بك ربما مثلا أنه هذا الشخص يحتاج أنه أنت تقول له إذا احتجت تتكلم أنا موجود إذا احتجت أي حاجة أنا موجود يعني فضفض أتكلم على قد ما تقدر فحاول أنه إيش ففي فرق كبير زي ما قلت لكم انه لما تجي تساله ايش في بك وبين لما تجي تقول له اذا احتجت تتكلم اذا احتجت لاي حاجه انا موجود فزي ما قلنا في فرق كبير لانه انت بهذا الوقت ما تقبلوش على الكلام انت تعطيه مساحه عشان يقدر يفضفض لك خلينا نستقبل هذا الاتصال.
2: الو
0: السلام عليكم.
2: انقطع اتصال
0: ايوه انقطع يا حبيبي بس انا في ذلك والله كيفك يا حبيبي؟
2: والله اللي إذا منور
0: أحا شوفي يا نجمة أنا اسمعك قليل والباقي يطير
2: اسمعك بس الصوت ضعيف
0: والآن كيف؟ والله مش دارين كيف أنني أسمع صوتي بوضوح ألو بابا أسمعك يا حبيبي اسمعك
2: إيش ما موضوع
0: اليوم نتكلم عن التفاصيل الصغيرة اللي إحنا ممكن ما ننتبهش لها، لكن في أشخاص بحياتنا ممكن تنتبه لهذه التفاصيل الصغيرة وفعلا تخلينا إحنا نعيش شعور جميل بإننا منتبهة لهذه التفاصيل.
2: والله في مواضيع شيء بقول لك حاجة، لأن أوقات صح نزيل زي ما قلت أنت، يعني تكون يعني إنسان في يعني تكون له حياة في الدنيا، حتى يوم مثلا يعني رحم الأيام يوم أيام مسافر شيء تكون يعني الدنيا ضايعة.
0: صح أيوة.
2: الواحد سبحان يوم إذا حد سأله وقال له إيش يبى كل شيء نسأل عليه، سبحان الله قد تكون يعني داخل.
0: يا نجمة لو قادرة ترجعي مكان شبكة أفضل لأني أسمعك بشكل متقطع، أو يمكن قطع الاتصال والله مش عارفة لأني ما أسمع صوت الآن. نجمة معانا؟ للأسف انقطع اتصال نجمة، لكن فعلا لما قالت إنه في أحيانا الشعور أو شخص يحسسك بهذا الشعور فكفاية يا جماعة إيش عاد باقي. فزي ما قلنا الأشياء اللي نفعلها لما نكون نحن متعبين، بتلاحظوا أنفسكم لما تكونوا بشكل مرهق كيف تتغير التفاصيل، كيف ممكن إن إحنا نصبح أقل صبر، كيف نرد بشكل أقصر على الكلام اللي إحنا لازم أحيانا زي ما قلنا ممكن يكون كلام طويل أنت أصلا في كلام يعني بترد فيه، لكن تختصر حتى كلامك، ننسى ممكن أشياء بسيطة، نتأخر في الرد، نغلق هاتف، لكن كمان ممكن أو أكثر الأوقات إن إحنا نفضل الصمت، وأحيانا الشخص اللي أمامنا يفسر كل هذا على إنه تجاهل، بينما الحقيقة إنه الإنسان قد يكون فقط متعب. وهذه فعلا واحدة من أكثر التفاصيل اللي ما ننتبهش أو يعني ما ننتبهش عليها في علاقاتنا، في تفاصيلنا اليومية، في أحيانا زي ما قلنا إنه أو نحن أحيانا نفسر تصرفات الآخرين من زاوية نحن بس، لكن ممكن لو رحنا لزاويتهم نشوف هذه التصرفات أو هذه التفاصيل اللي ممكن تخليهم بهذا الشكل، فتلاقي إنه كل واحد يعيش تفاصيل خاصة فيه، كل واحد يعيش تصرفات خاصة فيه أو أشياء خلنه يتصرف بهذه الشكل يعني. فإذا ما ردش مش معناته إنه يتجاهلني، إذا ما اتصلش مش معناته إنه ما مش مهتم، إذا ما ابتسمش مش ضروري يبتسم، ولا أصلا ممكن يكون إنه زعلان منك. فهذا مثلا مشارككش إنه أنتوا كنتوا تتكلموا بجمعة مع بعض، فهذا ما تكلمش أو مشاركش معاكم مش معناته إنه تغير في أشياء. زي ما قلنا لكم أشخاص وقت ما تكون بتمر بمواقف ممكن تكون الصمت يعني خلاص لغتهم، فلكن ماذا فعلا لو كان وراء هذا الشيء في حاجة تانية، فماذا لو كان فعلا يمر بيوم صعب، ماذا لو كان فعلا العقل حقه ممتلئ بأفكار. فكفاية يعني نحن نحكم زي ما قلنا على الأشخاص، ممكن يحاول إنه خلاص أنا أشي أكمل يومي كفاية وستوب، يعني بعد ما أكمل يومي خلاص محتاج أن أنا أرتاح. فزي ما قلنا مش كل تغير بتعامل الآخرين معناته أو إنه سببه ممكن نكون نحن، هذه تفصيلة مهمة جدا. فاللحظات اللي نقرر فيها أن نحن ما نسألش، أحيانا نشعر إنه في شخص مش بخير، لكن فعلا نلاقي أنفسنا إحنا أن نحن ما نسألوش. ليش؟ لأنه ممكن نخاف إن إحنا نتدخل في تفاصيله، أو إن إحنا نقول إذا حابب هذا يتكلم بيتكلم بدون ما إن إحنا نروح نتكلم معه. زي ما قلت لكم قبل إنه أنت في شخص مش حابب يتكلم بس أنت قادر إنك تخليه يتكلم بإنك تعطيه مساحته، زي ما قلنا أنا موجود معك، إذا حابب تتكلم أنا موجود وبسمعك بكل حب وأي وقت وزي كذا، فيحس إنه معه مساحته الخاصة ويحس إنه قادر إنه يخرج أشياء لأنه في شخص أو في يعني أشخاص حسسوه فعلا بالأمان وقت ما بيتكلم بيحس أنه أنا في أشخاص تسمعني، مش في أشخاص مستنية بس تشوف أنا بإيش أمر. فزي ما قلنا أنه أحيانا يجب أنه نحترم خصوصية الآخرين، معلش ممكن نرجع لكلمة أحيانا، دائما ممكن نحترم خصوصية الآخرين، لكن في فرق بين التدخل وبين الاهتمام. يمكن سؤال بسيط مثل أنت بخير فعلا أنه يفتح باب لشخص كان ينتظر فقط أنه يشعر أو يحس أنه أحد لاحظ بإيش هو يمر. نحن ما نحتاجش دائما أنه نقدم لهذه الأشخاص حلول أو نقدم لأشياء، نحتاج أنه نحن نعرف كل التفاصيل. فزي ما قلنا أحيانا كمان يكفي نخليه أو يكفي نخلي الشخص يحس أنه أنا شايفك، أنا حاسس فيك، أنا معك. هذه العبارة رغم أنها غير منطوقة بس فعلا قد تكون مهمة جدا جدا جدا جدا عند الأشخاص، خاصة اللي تمر بفترة صعبة. فالأماكن اللي منعودش له، ممكن تكون معاكم مكان قديم، ممكن يكون شارع، ممكن يكون مدرسة، بيت، يعني ممكن حتى يكون حاجة بسيطة ما تخطرش على بال أحد من نحنا، لكن في أشخاص ثانية فعلا تجي تقول لك أنا مش ممكن إن أنا أعود لهذه الأماكن من جديد. مكان أنت تجلس فيه كنت مع شخص معين، الغريب إنه المكان نفسه قد ممكن يتغير قليل، ممكن يكون في أشياء، لكن الشعور اللي تركت يعني اللي تركه فينا هذا المكان بيبقى. ممكن نحن نمر أحيانا أو نمر قدام مكان ونشعر بشيء غريب ما نفهمش مثلا ليش هذا الشعور أجا، بعدين نتذكر إنه مثلا ممكن كنا هنا نضحك، ممكن كنا هنا ننتظر، ممكن هنا كان أول لقاء، ممكن هنا سمعنا خبر أو سمعنا شيء معين، هنا كنا نعيش مرحلة معينة في حياتنا. فالمكان يحتفظ بالأشياء اللي فعلا لا يستطيع العقل الاحتفاظ فيها دائما، فرائحة، لون، صوت، في أشياء كثيرة ممكن إن إحنا ترجعنا إحنا لهذا المكان. لكن حتى طريقة ممكن تلاقي طريقة كلام شخص، أو ممكن تلاقي أشياء معينة فعلا يتذكرك بالمكان، يتذكرك بالأشياء اللي أنت عشتها، لكن ما تستطيعش خالص إن تعيد لنا السنوات أو الأشياء اللي فاتت حتى لو ثواني. ممكن ترجع لنا إحنا الشعور، لكن إن ترجعنا إحنا نعيشه من جديد مستحيل. فالأشياء اللي اعتدنا عليها حتى فقدنا الإحساس فيها، فعلا ممكن أنت سبقت وجلست مع عائلتك على سفرة واحدة بدون ما أنه تصوروا شيء، رغم أن احنا معروفين يعني نحن نصور تفاصيل. سبق أنه أنت خرجت مع أصدقائك وما كانش أحد مشغول بالهاتف، سبق أنه ضحكت من شيء تافه جدا، هذه ممكن تصير والله ما أدري ليش. أحيانا سبقت أنه جلست مع شخص لساعات وما شعرت بالحاجة أنه لازم أنك تتكلم، هذا شعور ممكن يراود نحن كثير، خاصة أن احنا لما نكون مر بأشياء تجي تلاقي أن احنا عصامت، يعني حياتنا كلها عصامت. ممكن من أمر أو أجلس مع حد معين فترة طويلة أو ساعات طويلة، لكن تجي تلاقين إني على الصامت. ليش؟ لأنه فعلا زي ما قلنا الشخص لما يمر بأشياء خلاص عنده أعداره وعنده الصمت، خلاص واقف زي ما قلنا. هذه اللحظات أصبحت تبدو بسيطة، لكن مش بسيطة لهذه الدرجة. يعني نحن نعيش في أوقات أصبح فيها الإنسان يحاول توثيق كل شيء، زي التصوير، الصورة، الفيديو، الستوري، المنشور، لكن في لحظات جميلة جدا ما تحتاجش إلى توثيق، يكفي إنه نحن إيش إنه نحن نعيشه. وأحيانا عندما نحاول تصوير كل لحظة ننسى إنه نكون داخلها. حتى أحيانا لما تجي تصور هذه اللحظات والذكريات هذه، بعدين لما تجي على صور بتقلب، وخاصة وانت تقلب على صور يعني كانت لي محطات معينة بحياتك أو تغير معين بحياتك، فانت تقلب على الصور تتفرج وتشوف، فتجي تلاقي نفسك فعلا رجعت لأشياء يعني الواحد ما يشتيش يرجع له من جديد، لكن للأسف رجعنا. فحب أقول لكم أنه خلصت حلقتنا لهذا اليوم، لكن دمتم قادرين على رؤية الأشياء الصغيرة قبل أن تتحول إلى ذكريات كبيرة إذا أردتم. أقدر أيضا أنه ممكن الأشخاص يمروا بأشياء وبمواقف بنزاعات مع أنفسهم، لكن
3: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
3: عدنية FM، لون جديد. جديد.
2: مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من عدنية FM 88.9. نرحب بكم في برنامج نص القصة الموسم الثاني. اليوم خلوني أكلمكم عن رجال بلا شهوة. عدنية FM

0: هل سمعتم عن رجال بلا شهوة؟
1: عالمية FM.
0: اليوم بنحكي لكم عن هؤلاء الرجال ومن هم. هم رجال يتصفون بأنهم رجال بلا شهوة. جرت العادة على مدى قرون طوال أن يكونوا خدما وقيمين على الحجر النبوي الشريفة، فلم يتبقى منهم حاليا إلا 3 فقط. لماذا استأثر الخصيان بهذا الفضل دون غيرهم؟ ومن ابتدع هذه العادة؟ وهل فعلا يتزوجون؟ وكيف كانت أحوالهم في التاريخ؟ دأب العرب على العناية بالحرم منذ ما قبل الإسلام، فها هو قصي بن كلاب يقسم مهامها بين ذرية ابنيه عبد الدار وعبد مناف. الأول يختص بأمور الحجابة واللواء، والثاني يختص بالسقاية والرفادة. ثم جاء الإسلام فألغى هذا مستثنيا بعض المهام مثل السدانة والسقاية، فأمضاها لأهلها على ما كانت عليه مع الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام. التفتت الدولة الوليدة لضرورة الانتقال بتسيير أمور الكعبة والمسجد النبوي من مجرد اجتهادات فردية يقوم بها الناس للخدمة والحماية إلى تنظيم دقيق وإدارة مستمرة. فتم اتخاذ حراس وعمال يقومون على الخدمة والنظافة منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مع جريان الزمان واشتداد الفتن، خشي السلطان نور الدين زنكي في عام 569 هجرية على جسد النبي وصاحبيه من السرقة، لذلك أمر بإرسال 12 من خدمه طواشي الخصيان إلى المدينة المنورة كي يكونوا سدنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تبعه في ذلك الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي أرسل 14 آخرين. عرف الطواشي فيما بعد بالأغوات، وهي مفردة تشترك فيها الكردية والفارسية. ويشير حسن الباشا في الفنون الإسلامية إلى أن معناها في الكردية مرتبط بلقب يطلق على الشيوخ، أما في معارف أهل الحجاز فهي بمعنى الخصيان أو الموقوفين للخدمة في الروضة الشريفة. لاقى إرسال خصيان إلى الروضة الشريفة من قبل السلاطين معارضة شديدة من أهل العلم مثل جلال الدين السيوطي، لكن الأمر مضى وأقر. والسبب وراء إرسالهم من قبل السلاطين دون غيرهم أنهم من وجهة نظرهم أطهر وأنزه وأكثر فراغاً من الأشغال وأبعد عن دنس الجنابة. على الرغم من وضعهم إلا أنه ثبت زواجهم عبر التاريخ، والغرض من الزواج كما يعبر بعضهم عن ذلك هو إيجاد من يرعاهم حال المرض ومع كبر السن. والزواج في نظرهم كما يصرحون أكبر من مجرد علاقة جنسية أو ذرية، بل هو ود ورحمة وسكن. استمر إرسال الأغوات الأحباش على الأخص إلى الحرم النبوي الشريف على مدى العصور المختلفة من قبل الأمراء والسلاطين، حيث تفاوت عددهم من زمن إلى آخر، لكنهم كانوا يدورون في فلك الثمانين آغا فأقل من ذلك. ومع سير الأمر إلى التقليد استجد لهؤلاء كثير من الشروط التي يجب أن يكونوا عليها قديما. لكي يمر الشخص إلى رتبة آغا في الحرم النبوي عليه أن يرابط في الحرم الشريف مدة 7 سنوات متواصلة بناء على جدول مخصص، وأن يؤدي خلال تلك المدة ما هو منوط به على أكمل وجه. أما عن استخدام الأغوات الجدد فقد كان يتم بناء على ترشيحات من الأغوات العاملين. الأغوات دائما على صورة حسنة وهيئة نظيفة ملفتة، ولهم زي مخصص، حيث كساهم صلاح الدين الأيوبي وقت إرسالهم بزي أبيض متضمن شارات خاصة، وفي هذا يصفهم ابن بطوطة بأنهم على هيئات حسان وصور النظاف وملابس ظراف، وكبيرهم يعرف بشيخ الحرم وهو في هيئة الأمراء الكبار. للأغوات مكان خاص يجلسون فيه في المجلس النبوي يعرف باسم دكة الأغوات، وتقع هذه الدكة على يسار قبره صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة عن مصطبة مسطحة كانت قديما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا لأهل الصفة حيث كان فقراء المسلمين. الأغوات أشبه بفرقة عسكرية لها نظام محكم من الرتب، فكبيرهم هو شيخ الحرم، يليه النقيب ثم المستلم، وسمي بذلك كونه يستلم الصدقات، كما يقع في يده مفتاح الحجرة النبوية الشريفة. ثم يليه البطال وهو المسؤول عن النظافة. للأغوات مكانة اجتماعية مرموقة آتية بالطبع من كونهم خداما وكناسا للحجرة النبوية التي تضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان العوام قديما يقبلون أيديهم، فيما الحجاج الأفارقة يبحثون عنهم ويحرصون على زيارتهم وملازمتهم أثناء فترات حجهم. نفس هذا التقدير كان للأغوات وأكثر حينما يعودون لبلادهم في أفريقيا من أجل الزيارة، حيث يروى أن أحدهم ذهب من أجل زيارة أهله غرب السودان، لكن المقام حمله على الاستقرار، وبسبب كونه آغا فجله الناس وقدروه إلى تلك الدرجة التي صار بها حاكما عليهم. يصف أبو سالم العياشي الرحالة والفقيه المغربي الذي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي، يصف شيخ الأغوات حينها بأنه صاحب كلمة نافذة وتصرف تام ويد مبسوطة، تنفذ أحكامه وتمضي تصرفاته في القوي والضعيف والشريف والمشروف، ويطيع عساكر القلعة أوامره. في العادة لم تكن للأغوات رواتب مالية تسير أمرهم، إذ كانوا يعتمدون على ما يقدم لهم من صدقات أهل البر، فضلاً عن ما يجنونه من هدايا تقدم إليهم كمقابل لما يعطونه للأعيان والزوار الكبار من رياحين وشمع وطيب متساقط من الحجرة الشريفة، فضلاً عن دروب صدقة أخرى كثيرة. اهتم الملك المؤسس بالأغوات فأفرد لهم مرسوماً ملكياً يمنع أحد من التدخل في شؤونهم الخاصة، وأنهم على ما هم عليه ترتيب ونظام. ثم جاء من خلفه الملك سعود فأقرهم على وضعهم، واستمرت العناية الملكية بهم حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما تقلصت أعداد الأغوات تقلصت كذلك مهامهم، حيث تقتصر حاليا على استقبال الملك وولي عهده وكبار المسؤولين حال زيارتهم للحرم، كما يكرمون باستمرار مراعاتهم للغرفة الشريفة عبر كنسها وتنظيفها وفتحها للضيوف حال الحاجة لذلك. لم يبقى في الخدمة من الأغوات حالياً سوى ثلاثة، وهذا راجع إلى أوامر ملكية تقضي بعدم استخدام أغوات جدد، إثر فتوى أصدرها ابن باز مبررا ذلك بضرورة عدم تشجيع الاعتداء على الغير بهدف الوصول إلى شرف خدمة الحرمين، وذلك بعد شيوع إخصاء الأبناء من قبل بعض الآباء من أجل إرسالهم كأغوات.

مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم بقصة جديدة في حلقة قادمة من قصص وحكايات ومواقف وأحداث نص القصة الموسم الثاني مع سمية سمير. أستودعكم الله. عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.

0: قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المنصورة تبحث مع اليونيبس تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة. تنظيم توزيع الغاز وإغلاق المحطات العشوائية في مديرية الشيخ عثمان. إنجاز 90% من مشروع تأهيل مركز فقم السمكي في البريقة بعدن. الشعيبي يوجه بتكثيف التحريات وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية أمن عدن. حملة تفتيش في التواهي تضبط سلعا منتهية الصلاحية وتحذر من التلاعب بالأسعار. وأخيرا، تدشين نظاما لتخصيص محطات غاز لسيارات الأجرة وباصات الطلاب في لحج. ومن العناوين إلى التفاصيل. بحث مدير عام المنصورة هاني اليزيدي مع مؤسسة المياه وممثلي اليونيبس ومشروع الأشغال العامة احتياجات المديرية في المياه والصرف الصحية، وشملت زيارة ميدانية بلوك 5 وحي ودي حداد، مع الاتفاق على إعداد دراسات فنية وإعادة تأهيل شبكة المياه في 6 ممرات وتحسين كفاءة الخدمات. بحث مدير عام الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية مع مدير شركة الغاز في عدن عبد العزيز رأس آلية تنظيم توزيع الغاز المنزلي وضمان وصوله للمواطنين، وناقش اللقاء إزالة محطات البيع العشوائية وتنظيم مواقع التوزيع، مع التأكيد على استمرار التنسيق لمعالجة الاختلالات وتعزيز إجراءات السلام.

وتحسين الخدمة. تفقد رئيس هيئة مصايد خليج عدن الدكتور عبد السلام أحمد علي مشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في فقم بالبريقة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، وأكد أهمية استكمال الأعمال وفق المواصفات لما للمشروع من دور في تحسين خدمات الصيادين وتنظيم تداول المنتجات البحرية ورفع كفاءة النشاط السمكي. وجه مدير أمن عدن اللواء مطهر شعيبي بتكثيف التحريات والعمل الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وشملت التوجيهات متابعة المواقع والمباني المهجورة والمركبات المتوقفة لفترة طويلة وسرعة الاستجابة للبلاغات وإشراك اللجان المجتمعية في الوقاية مع الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين. نفذت فرق الرقابة على الأسواق في التواهي والقلوعة والفتح وشارع النهضة حملة تفتيش واسعة شملت محلات الجملة والتجزئة والأسماك والمخابز والصيدليات، وأسفرت الحملة على ضبط منتجات منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية مع التأكيد على استمرار الحملات اليومية ضد التلاعب بالأسعار والسلع المخالفة. وأخيرا دشن في محافظة لاحج نظام تخصيص محطات لتزويد سيارات الأجرة وباصات نقل الطلاب والطالبات بالغاز مع توزيع كروت للمستفيدين في الحوطة وتبنى، وتهدف الخطوة إلى تنظيم عملية الصرف، تخفيف الازدحام وضمان وصول المخصصات لمستحقيها، على أن يتم تطوير الآلية لاحقا لتعزيز التنظيم والشفافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول إلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية.

0: البديلة.
1: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في الطاعات، في السنن، في العبادات، في القربات. ومن رغب عن سنتي

ليس مني كما قال صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن سنن الخروج من المنزل ودخوله. كلنا أيها الأحبة يدخل منزله ويخرج من منزله. طيب ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عملا إلا وربطه بذكر الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يستزيد من هذا الخير يرجع إلى كتاب الوابل الصيب، فسيجد فيه كثيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان لا يعمل عملا من أعمال الدنيا إلا ويربطه بذكر الله سبحانه وتعالى. من سنن الخروج من المنزل دعاء الخروج. أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ما يخرج إلا يفعل هذه السنة صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما النتيجة؟ يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. ويتنحى عنه الشيطان وهو يقول لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فالإنسان إذا خرج من بيته دائما يذكر الله سبحانه وتعالى: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث كلمات إنسان ما يعجز عنها. كذلك إذا ركب الإنسان دابته أو سيارته يعني يتمثل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الدابة. كان إذا أتي بدابة ليركبها صلى الله عليه وسلم، فإذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثا، الحمد لله ثلاثا، فلما يستوي على ظهرها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة، فسأله الصحابة قال: إن يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. الله سبحانه وتعالى يعني يفرح لعبده أن يقبل عليه ولا يعرض عنه. كذلك من سنن الخروج من المسجد من المنزل التبسم في وجه إخوانك المسلمين. الإنسان لا يكون عبوس. أسرع رسالة يتلقاها أخوك المسلم ابتسامتك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني لا تعبس. بعض الناس يظن أنه يعني لازم يكون مكشر ولازم يكون له رسمي. ليش؟ بيكون لك شخصية وبرستيج. لا لا لا لا، رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما التبسم. جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وارضاه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فالابتسامة تجعل الذي أمامك يعني قريبا منك ويحبك وتحبه وفي تقارب نفسي، فهي أسرع وسيلة لكسب القلوب. كذلك من سنن الخروج من المنزل ودخوله أيضا قضية إفشاء السلام. إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس ما يسلم على الذي يعرفه. لا يا أخي الكريم، الإسلام دين السلام، والسلام أول طرق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. دعاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى المنزل. أولا قضية السلام. يعني ينبغي إنسان يا إخواني إذا دخل البيت أول ما يبدأ أول شيء يقول: بسم الله. فإذا قال بسم الله الشيطان ما يدخل معه، وليس له مبيت وليس له طعام. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. لا تدخل تصيح ولو غاضب، لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تدخل البيت وأنت سواكك معك،
هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرتنا أمنا عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك، السواك لأن الفم يتغير، المعدة تتغير. فانظر أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. أيضا صلاة النوافل قدر ما نستطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. طبعا هذه السنن، السنن والنوافل، هذه الماحة السريعة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من البيت والدخول إلى البيت. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
5: عدنية FM.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. تأمل في سكرات الموت. قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال الغزالي رحمه الله: اعلم بأن الموت هائل وخطره عظيم، وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا، فلا ينجع ذكر الموت في قلبه.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
8: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 50 55 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, وحياكم الله جميعا في قيم السعادة. هنا نستمتع بالسعادة ونعيش مع السعادة ونبحث عن السعادة ونتعرف على مصادر السعادة ونرسم خطوات عملية للوصول للسعادة, بل ونستأنس أيضا بمشاركات الجمهور الكريم في قصص حقيقية من السعادة. السنة 8 للهجرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة, مشهد مهيب, لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية. الآن أهل مكة تحت قبضة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة الذين آذوه, طردوه, حاولوا أن يقتلوه, أبعدوه, أي كلمة تستطيع أن تقولها في حالة الأذية التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة.

0: تستطيع أن تقوله هنا. اجتمعوا في صحن الكعبة والسؤال الذي سأله عليه الصلاة والسلام: ما ظني أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، برغم أنهم بالأمس كانوا يقولون ساحر وشاعر و إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام كلمة للتاريخ: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي حالة تسامح هذه؟ أي حالة عفو عن الآخر؟ هذه القضية ذاتها تكررت مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأعرابي الذي يوما ما في إحدى الغزوات لما نام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، وجاء الأعرابي وأخذ السيف ووجهه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام والسيف إلى صدره فقال: من يمنعك مني يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله. فارتج السيف سقط، أخذه عليه الصلاة والسلام قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا رسول الله. قال: قد عففت عنك. من يفعل هذا؟ من يفعل كما فعل يوسف عليه السلام لما عليه السلام لما قال لإخوته: لا تثريب عليكم؟ سنوات ابتعد فيها عن أسرته، رمي في البئر، تعرض للقتل أو محاولة القتل، نفي حقيقيا، تعرض لمحن كثيرة جدا، ابتعد عن والديه سنوات طويلة بسبب هؤلاء الإخوة، ومع ذلك في كلمة واحدة: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. التسامح، التسامح الذي انتقل حتى إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا مصطح بن أثاثة أحد أقرباء أبو بكر والذين تكلموا في عرض عائشة، نقلوا حادثة الإفك وتكلم في عرض عائشة. كان أبو بكر ينفق عليه شهريا، ينفق عليه بشكل مستمر لأنه كان من قرابته الفقراء فينفق عليه، فلما تكلم على ابنته هذا الكلام أقصى ما فعله أنه أوقف المال، فنزلت الآية: ولا يأتي لي أولي الفضل منكم والسعة يؤتي للقربة إلى آخره، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى، نحب أن يغفر الله لنا، وأعاد عليه النفقة. أي نفوس هذه؟ النفوس عظيمة جدا. التسامح مصدر حقيقي لعملية السعادة. قصة حقيقية واقعية في التسامح نسمعها ونعود إليكم.
1: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
2: بسم الله. أنا اسمي أنور محمود، اشتغلت مع واحد والواحد ده أهمل الشغل بتاعه وتركه ومشي، وأنا حملته وحفظت عليه لفترة كبيرة لغاية الناس لعبوا في دماغي وقالوا لي: خد الشغل ليك، خد الشغل ليك، هو مش جاي تاني، دي جات لك فرصة، دي محدش بيدور على حد، وانت اولى بالشغل ده. قلت لا، ناس تقول علي ايه؟ تقول عليك اشتغل معاه وبعد كده خد شغله؟ لا، بعد كده حفظت له عليه والحمد لله رجع، وبعد ما رجع مشان. وده اخرة المعروف، الواحد يحافظ على شغل الناس. لا، انا حسبتها عند ربنا ورضيت بجسمة ربنا، وقعدت فترة كده الحمد لله ربنا رزقني بشغل، والشغل ده ملكي خاص بيا، بدل ما كنت شغال عند الناس بقيت انا صاحب شغل، والحمد لله. يمكن هي كان السبب ان يبقى ليا ملك لنفسي، ما تعرفش جت ازاي، بس هو ربنا بيسبب الاسباب، بدل حزن بقى فرح وسعادة، ان بدل ما كنت شغال عند حد صاحب شغل، والحمد لله وانا راضي بكل حاجه مسؤوليه.
1: العلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
0: حياكم الله. قصه جميله ورائعه وملفته وصعبه حقيقه. يعني هذا الانسان الذي رب المال ووقف على المال، ثم بعد ذلك جحد من صاحب المال وسامحه لوجه الله، سامح وفوض أمره إلى الله. النتيجة عوضه الله بالمال الخاص والتجارة الخاصة والملك الخاص. هذه الآثار الحقيقية للتسامح، هذه الآثار الحقيقية هي حالة من الظلم وقعت الآن، ومع ذلك تسامح وتجاوز وانطلق فعوضه الله خيرا. فعلا التسامح مصدر حقيقي للسعادة. أحيانا نجد صعوبة حقيقة في التسامح، أحيانا بعض المواقف قاسية شوي علينا، ما أنسى يعني خيانة، طعن في الظهر، كلام علي، في مواقف كذا قاسية جدا ما ماني قادر أنساها. فكيف نستطيع أن نتدرب على التسامح؟ لأن نريد أن أصل للسعادة، طالما أنك تقول بأن التسامح مصدر حقيقي للسعادة، فكيف أصل للتسامح؟ خذوا هذه الخطوات العملية. الخطوة الأولى، من المستفيد من التسامح الذي عفوت أنت عن أو أنت؟ الجواب قطعا أنت، لأسباب عديدة. التسامح أجره، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، الأجر عند الله حاصل، والقصة هذه واحدة من آلاف القصص. اثنين، الحالة النفسية والارتياح النفسي، لأنه الإنسان عندما يشعر بأنه يعني يحمل في قلبه على أحد شيء معين يبقى الهم يحضره دائما، وكثير من الناس ربما ماتوا كمدا وهما من بعض المواقف، فلما يحصل التسامح يرتاح نفسيا ومعنويا وجسديا ووالآخره، بل يتجه إلى كثير من مجالات الحياة. فأنت المستفيد الأول، استحضار مفهوم أنك المستفيد الأول سيساعدك على عملية التسامح. اثنين، ضع نفسك مكان هذا الإنسان. أنا أخطأت على شخص، أتمنى أن يسامحني. طيب لو هو أخطأ علي أو غيره أخطأ علي، هل أتمنى أن أسامح أو أنا يعني أسامح عفوا لأنه أخطأ علي، فهل أسامح كما تمنيت أن الناس يسامحونني؟ فدائما قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، قاعدة جميلة جدا في دفع الإنسان ناحية هذا السلوك. ثالثا، والله الدنيا قصيرة، والله قصيرة جدا. كم حنعيش؟ 60 70 80 سنة؟ هذا لو عشنا. تستاهل، تستاهل أن نبقى بيني بين الناس خلافات أحيانا، والله بعض المواقف بين الأخ والأخ والأخت، أولاد العمومة، خلاف على تركة، على ميراث، على تستاهل الدنيا. فإذا نظرنا إلى مدة الدنيا وقصر الدنيا ساعدنا ذلك على أن نكون أصحاب تسامح. الرابع، ابحث عن لحظة ود مع هذا الإنسان. طيب هو الآن بيني وبينه موقف مؤلم، غلط علي في موقف أو أخذ حقي في موقف، لا يوجد مواقف أخرى إيجابية؟ أليس الإمام الشافعي يقول الحر من حفظ وداد اللحظة والتعليم؟ يعني هل في لحظات ود ومواقف خير يمكن استحضرها بالتالي تكون هي دافع لي حقيقي يساعدني على التسامح عن هذا الإنسان؟ آخر قضية ستساعدنا جميعا بإذن الله تعالى على أن نكون متسامحين لنمتلك هذا المصدر من مصادر السعادة، أن ننشغل بإنجازاتنا. والله الذين لديهم أهداف عالية وطموحات متقدمة، هؤلاء في الغالب إذا انشغلوا بها وجدوا التسامح سهل على قلوبهم، لأنهم ليسوا منشغلين بالآخرين. يعني هو لا يريد أن ينزل إلى مناطق الصراع مع الناس. أنا ما أنسحب إلى منطقة صراع لأني مشغول بأهدافي وإنجازاتي، وعندي خارطة الطريق أستطيع أن أصل فيها، وقادر على أن أترك أثر حقيقي في الحياة، وأعرف أين هدفي ورؤيتي وإلى آخره، فبالتالي لن أنجر إلى منطقة الصراع. فجميل جدا أن يكون لدى الإنسان هذه الرؤية الثاقبة، الرؤية التي تقول اعمل على إنجازاتك سيكون التسامح سهلا على قلبك. كن من المتسامحين ستمتلك السعادة. أراكم على خير.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدد النساء 88.3.

0: اف ام تقدم برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.
1: أنا إيمان الإمام مدير الإسبيتاليا. وبعد أيام قليلة تظهر 20 حالة جديدة بالمرض ويخسر 4 أشخاص كمان حياتهم، وكأن الدنيا ناقصة هلع. الضحايا مش بس كان صعب جدا تشخيصهم، لأن أكيد مفيش دكتور متوقع مرض مختفي بقاله كل السنين دي يظهر فجأة كده، ولأن الأعراض مفيهاش حاجة مميزة وكلها تقريبا تشبه أعراض البرد التقليدي مع شوية قيء أو ضيق في التنفس. ده كمان كان صعب جدا معرفة سبب ظهور المرض ده فجأة وبالصورة دي. بالبحث المطول اتضح ان قبل ظهور حالات الإصابة دي بأيام كان في رسائل مرسلة من مجهول محتواها مبهم تقريبا ملوش معنى، مكتوب بخط مش مميز ومرسلة للأماكن اللي بيشتغل فيها الضحايا دول، ومجرد سوء حظهم هو اللي خلاهم يستلموها أو يفتحوها دونا عن باقي الموظفين، ولا شخص منهم كان يعرف ان الغبار أو شوية التراب اللي طلعوا مع الرسالة كانوا عبارة عن مليارات الخلايا البكتيرية المسببة المرض الجمرة الخبيثة، وان مجرد التلامس معاها أو استنشاقها كفيل بأنه يبقى الضحية الجديدة. بعد استجواب حوالي 9000 شخص و67 عملية تفتيش وأكثر من 6000 أمر بالاستدعاء وإعلانات بمكافآت بأكثر من 2 مليون دولار أمريكي لأي حد يدلي بمعلومات، وتوجيه التهم لتنظيم القاعدة وللسلطات العراقية وبعدين لعلماء بيشتغلوا جوه المعامل الأمريكية نفسها، بعد كل ده فشلت كل الجهات المختصة في معرفة المجرم لحد النهاردة. الأسلحة البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي هو الاستخدام المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو أي جراثيم مسببة للأمراض بهدف قتل أو إيذاء أي إنسان أو حيوان أو نبات، وهو أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل. وده مش سلاح حديث بقى وظهر لما حصل تطور طبي وعلمي، لا، وقائع قبل الميلاد بتقول ان بعض الجيوش كانوا بيتعمدوا يغرسوا رؤوس سهامهم في الارض قدامهم قبل ما يطلقوها على العدو. ما كانوش يعرفوا ان التربة مليانة بكتيريا ممكن تسبب عدوى قاتلة، ما كانوش يعرفوا اصلا ان في حاجة اسمها بكتيريا او فطريات، بس كانوا عارفين ان جروح السهام الملوثة بالتراب كانت بتلتئم ابطأ واصعب. في القرن 13 كانت جيوش المغول لوحدها كده في حد ذاتها من غير حرب ومن غير حاجة كانت خطر مرعب بسبب سرعة انتقالهم وانتشارهم وبالتالي سرعة انتشار الأمراض المعدية معاهم وهم ماشيين. فأقل من قرن واحد كانت جيوش المغول غطت سيطرتها على معظم أسيا وأوروبا ونشروا هم ماشيين كده من غير قصد واحد من أخطر الأمراض في التاريخ الطبي كله، الطاعون أو الموت الأسود اللي قتل أكتر من 25 مليون شخص من سكان الصين وخلص على ثلث سكان أوروبا وغير شكل التاريخ كله في القارتين دول. ده غير لما حبوا يزودوها بقى ويستخدموا جثث الجنود والحيوانات اللي بتموت بالمرض ده كسلاح ضد العدو، الجثث بحالها، وده لأن برضو ما كانش عندهم فهم واضح للمرض ولا البكتيريا المسببة له. كانوا فاهمين إن الريحة السيئة جدا اللي بتطلع من جثة الميت هي اللي بتعدي غيره، فكانوا بيقذفوا جثث موتاهم من فوق أسوار المدن اللي عايزين يقتحموها، تنشر المرض والموت عند العدو فينتصر. وفي الماضي القريب جدا خلال الحرب العالمية الثانية اليابان لوحدها صممت 1000 بئر مية بيشرب منها الصينيين بالكوليرا والتايفويد، ده غير نشر بطاطين وملابس ملوثة بالبكتيريا المسببة لمرض الطاعون ونشر كميات ضخمة من الحشرات اللي بتنقله في عدد كبير من المدن الصينية، لحد ما وصل عدد الضحايا حسب بعض التقديرات لحوالي 300,000 قتيل. بعض الضحايا ما كانوش بيتسابوا حتى يعانوا ويموتوا في سلام، كانت القوات اليابانية بتاخدهم وتحتجزهم في سجون ضخمة علشان يستكمل الأطباء تشريح وفحص أجسامهم كحيوانات تجارب. والأضرار ما انتهتش بنهاية الحرب طبعا، الأمراض استمرت في الانتشار حتى بعد ما الحرب نفسها انتهت لحد سنة 47. بعد الحرب بسنتين كان لسه أكتر من 30,000 شخص بيفقد حياته كل سنة بسبب الأمراض دي. أيوة، اليابان أكتر شعب عنده أخلاق ومبادئ كان بيستخدم المرض كسلاح ضد أعدائه. عايز أقولك إن القنابل البيولوجية دي قتلت قد اللي قتلته القنبلة النووية ذات نفسها اللي أسقطتها أمريكا على اليابان وانتهت بسببها الحرب، إن ما كانش أكتر. هيروشيما وناجازاكي قتلوا على أعلى تقدير 226 ألف مواطن. ومش ده المرعب، المرعب إن بعد نهاية الحرب تم القبض على عدد من العلماء والأطباء اليابانيين المشاركين في عمليات تصنيع واستخدام الأسلحة البيولوجية، والمتوقع كان اعتبارهم مجرمين حرب ومعاقبتهم على جرائمهم البشعة دي. لكن لا، أمريكا قالت لليابان أنتوا استخدمتوا قنابل بيولوجية وإحنا استخدمنا قنابل نووية ومحدش أحسن من حد، هاتوا بقى نتائج الطبية اللي استخلصتوها من خطوات استخدام الأسلحة دي ومن عمليات التعذيب والقتل والإبادات الجماعية اللي عملتوها، هاتوها نستنفع منها ونطلق سراح علمائكم. وفعلا تم الإعفاء عن كل المتورطين وبدأوا يكسبوا احترام المجال العلمي ويشتغلوا في مراكز الأبحاث وشركات الأدوية. أبو الأسلحة البيولوجية الياباني شيرو إيشي اللي اقترح أصلاً إنشاء برنامج الأسلحة البيولوجية اليابانية أثناء الحرب العالمية الثانية اتحولت سيرته من مجرم حرب لعالم كبير له أبحاث منشورة. طبعاً بعد تبديل كلمة إنسان أو شخص في كل الأبحاث لقرد أو حيوان تجارب. أيوة، السؤال المنطقي فين القانون الدولي؟ فين أي حد يا جماعة يوقف المهازل دي؟ عايز أقولك أنه كان موجود، كل الأحداث دي كانت بتحصل رغم وجود بروتوكول دولي متفق عليه عالميا سنة 1925 بمنع استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية. ولما بقى شكله بروتوكول كده هفق ومحدش ملتزم بيه، تم سنة 72 تطويره وبقى يشمل منع تصنيع الأسلحة البيولوجية ووقف أي أبحاث في المجال ده، مش بس منع استخدامها. وبرضو ولا الهوى، الاتحاد السوفيتي مثلا بعد ما وقع على الاتفاقية الجديدة دي بدأ فورا يبني مشروعه الضخم اللي بقى بيشتغل فيه أكتر من 50,000 عامل ومتخصص، واللي تم فيه إنتاج وتخزين أطنان وأطنان من البكتيريا المسببة لأمراض فتاكة زي الجمرة الخبيثة، وتطوير أنواع من البكتيريا علشان تبقى مقاومة للمضادات الحيوية ومنها البكتيريا المسببة لمرض الطاعون. برنامج زي ده رغم ضخامته كان بيتعمل في سرية شديدة وما تمش اكتشافه غير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 91، وما فيش أي معلومات دقيقة عن مصير المعامل وأطنان البكتيريا والفيروسات دي لحد النهاردة. هل تم إعدامها؟ هل تم الاحتفاظ بيها في أماكن سرية؟ ولحد النهاردة مفيش أي ضمان إن ما تكونش روسيا أو أي دولة تانية بتطور أسلحة بيولوجية وإحنا ما نعرفش. الموضوع من بساطته مش محتاج أنظمة حكم وتمويل كبير وفريق علماء، الموضوع مش محتاج غير واحد فاهم بس يعني إيه مسببات مرض وطريقة زرعها وتكاثرها ونقلها للإنسان ويبقى امتلك السلاح خلاص. مش بنتكلم عن تخوفات وتوقعات، بنتكلم عن حوادث حقيقية جدا حصلت على أرض الواقع وترصدت لأشخاص صنعوا أسلحة بيولوجية بأنفسهم وبأقل إمكانيات وعرضوا حياة مئات وألاف للخطر، زي ما حصل سنة 1984 لما أصيب 750 شخص بحالة تسمم غذاء شديدة في قرية أمريكية واحدة. الرقم كان كبير بس المتخصصين والمحققين اعتقدوا أنه تلوث عادي، لكن بعد زيادة التحقيقات ظهر أنه مخطط نفذه أتباع واحد من المرشحين للكونجرس الأمريكي علشان يمرضوا سكان المنطقة فما ينزلوش يطلب أصواتهم وتبقى الأصوات الباقية هي أصوات أنصار المرشح وبس. المرشح الهندي راجينيش صاحب المذهب الديني والاجتماعي والروحاني المتسمي باسمه أنصاره جهزوا كميات كبيرة من بكتيريا السالمونيلا، عبوها في أزايز مع شوية مية وراحوا صبوها فوق برات السلطة في 10 مطاعم. بكل بساطة، متخيل خطورة السلاح ده؟ هلخص لك، سلاح مش متشاف بالعين المجردة، ملوش صوت، تصنيعه ونقله واستخدامه مش ملفت للانتباه يعني محدش هيشك فيك، سلاح ممكن يقتل أعداد أكبر من اللي بتقدر تقتلها القنبلة النووية ومن غير ما أي جيوش تواجه بعضها، وبالتالي الخسائر من طرفك زيرو. وفوق كل ده تكلفته ولا حاجة تقريبا قصاد تكاليف الأسلحة الحربية التقليدية، وكأنه سلاح متفصل على قد إمكانيات الدول والشعوب الفقيرة. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: عدنية FM 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك.
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات.

0: ذكية لراحة تدوم.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اكشن.
1: انا برضو بحبك من زمان.
0: اصلا انا بحبك
2: لا لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده. مش هينفع
1: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: عاد الجائل الحبايب 88.9 حلوه والسكر في عاد الجائل ام سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم اهم شيء الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عاد الجائل ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن يا اف ام.

0: وصال 88 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بالواح عدن يا اف ام
1: عدن يا اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: عدن يا اف ام لون جديد
1: لون جديد

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبيل عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. حريق يلتهم أجزاء من النخيل مول في عدن. المؤسسة الاقتصادية تفعل خطة طوارئ لضمان الإمدادات. صحة خور مكسر تتفقد مركزي الكويت والهلال الأحمر. محافظ تعز يتابع استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية. وزير التخطيط يبحث دعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. ومن العناوين إلى التفاصيل. اندلع حريق كبير وهائل يوم أمس الثلاثاء في أجزاء واسعة من مركز النخيل مول التجاري الواقع في مديرية المنصورة في محافظة عدن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف من المبنى بشكل مرعب أثار هلع المواطنين وسط تدخل سريع وجهود مكثفة من قبل فرقة الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة، مع العمل على تأمين المكان وحماية الأرواح. في خطوة استباقية لضمان الاستقرار، رفعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية مستوى جاهزيتها القصوى وفعلت خطة طوارئ شاملة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الإمدادات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين دون أي انقطاع. تأتي هذه الإجراءات العاجلة لتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق المحلية ومواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على معيشة المواطنين، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي لتلبية كافة احتياجات السوق. نفذت قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية خور مكسر في عدن نزولا ميدانيا وزيارة تفقدية لكل من مركز الكويت ومركز الهلال الأحمر الطبيين. جاءت الزيارة للإطلاع عن كثب على مستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل فيهما، كما تم التركيز على حصر وتوفير الاحتياجات الضرورية والنواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية. أجرأ محافظ محافظة تعز متابعة وتقييما دقيقا لحالة الأسواق المحلية في المحافظة، مشددا على أهمية وضرورة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات السكان. ووجه المحافظ الجهات المعنية ومكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة الميدانية وحملات التفتيش الصارمة لمنع أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية الثقيلة الملقى على كاهل المواطنين. عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي مباحثات هامة مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليمنية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير وتمويل مشاريع تنموية ومجتمعية مستدامة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الدور الفعال والمؤثر للمرأة في المجتمع وسوق العمل، وتوفير الفرص اللازمة لها لتكون شريكاً حقيقياً في عملية البناء والتنمية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع adaniafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نبيل عبد الله.

منتهية الأخبار، لكن بعض الحكايات تبدأ بعض الخبر. أسئلة نعيشها كل يوم، مشاعر نخفيها، مواقف تحيرنا، وكلام كثير يظل داخلنا دون أن نقوله. بعد حصاد 24 مباشرة موعدكم مع مساحة مختلفة للكلام، للنقاش وللأسئلة التي تشبهنا جميعا. دردشة مع عدنان الشيبانية، كل مساء من الأحد حتى الأربعاء عند التاسعة على عدنية FM. دردشة قد تبدأ بسؤال وتنتهي بإجابة تغير نظرتك لكل شيء. عدنية FM، لون جديد.

0: مساء الخير، مساء الحب، مساء الشوق، مساء اليوم الجميل لجمال قلوب كل مستمعينا، مستمعين عدنية بتردد 89.1 في عدن ولحج والضلع وجنوب التعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وأيضا في تردد 99.9. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا. طبعا ما أتفاعل إلا وأنا متشوق لكم فردا فردا في هذا المساء الجميل الذي يأتيكم برنامج المسائي دردشة من بعد برنامج الحصاد. فمساء الخير ومساء القلوب التي أحبت بصدق، لكنها اكتشفت في الوقت أن الحب وحده أحيانا لا يعرف كيف يصلح كل شيء. نحن دائما نقول إذا وجد الحب هانت كل الصعاب، وإذا أحب شخصان بعضهما بصدق يستطيعان الاستمرار مهما حدث، لكن هل هذا صحيح فعلا؟ كم علاقة بدأت بحب كبير وانتهت رغم أن المشاعر ما زالت موجودة، وكم شخصين كان كل واحد منهما يحب الآخر لكنهما لم يعرفا كيف يفهمان بعضهما، أو كيف يتجاوزان الخلافات، أو كيف يحافظان على ما جمعهما في البداية. يمكن الحب يفتح باب العلاقة، لكن من الذي يجعلها تستمر؟ هل هو الاحترام، أم الثقة، أم التفاهم، أم الاهتمام، أم التنازل أحيانا، أم أن الحب الحقيقي يفترض أن يحتوي على كل هذه من الأساس؟ أصعب سؤال، إن كان الحب موجودا لكن الراحة اختفت والثقة اهتزت والاهتمام أصبح أقل وصارت الخلافات أكثر من اللحظات الجميلة، هل نقول ما دام بيننا حب لازم نستمر؟ أم أن هناك لحظة يصبح فيها الحب وحده غير كافيا؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برامجنا المسائي دردشة نفتح مساحة صريحة جدا للكلام عن العلاقات، بعيدا عن المثالية وبعيدا عن فكرة أن الحب قادر دائما على إنقاذ كل شيء. وسؤالنا لكم الليلة، هل الحب وحده يكفي لاستمرار العلاقات؟ وإن كان لا يكفي، ما هو الشيء الذي يدونه أو بدونه، أو ما هو الشيء الذي بدونه ينتهي الحب مهما كان قويا؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم على أرقامنا 77468 أو رقمنا الآخر 02-851-888 أو الرقم الآخر أيضا 02-841-1119. أنا معكم دائما في كل ليلة في هذا المساء الجميل كما جل هذه القلوب الطيبة على عدنية FM، من الإعداد والتقديم عدن شيباني، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي، حيث لا نبحث عن الإجابة المثالية بل عن الإجابة التي تشبه الحياة. فمستمعينا في كل مكان، خلونا نستقبل أول اتصال معنا من الأستاذة منى وتكون افتتاحية جميلة لهذا البرنامج. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الفل أستاذة منى، كيف الحال؟
1: الحمد لله، الله يسلمك، إن شاء الله تكون طيب أنت وكل المستمعين إن شاء الله.
0: الحمد لله بخير، دامك بخير يا رب.
1: مساء الحب، الحب الحب الصافي اللي بيبني بين العائلة، بين الناس، وبين المجتمع، بين كل شيء، اللي إن شاء الله يملأ قلوبنا دائم.
0: آمين يا رب.
1: الله يعطيكم العافية.
0: كيف
1: تشوفيني أول ما اتصلي عندنا؟
0: أحلى شيء والله. طيب كيف كيف تشوفي أستاذة منى، هل الحب وحده يكفي لاستمرار العلاقة، أو في أشياء أخرى زي ما ذكرتها كالثقة، التفاهم، الاهتمام، والتنازل أحيانا؟
1: طبعا أكيد الحب ما يكفيش وحده.
0: الله عليك.
1: ياما علاقات ابتدأت يعني بقصص حب، ولا روميو وجولييت ولا عبلة وعنتر صراحة، لكن مع الأسف يعني في قصص من زميلات لي ومعارف وأهل يعني عملوا المستحيل وكافحوا وعلشان يتزوجوا باسم الحب، واللي بغضب ينتحر، واللي مش عارفة إيش. عدنان قصص يعني قريب ناس مني يعرفهم، لكن مع الأسف في أشياء هزت عشهم الجميل، وفي أشياء يعني هدت بيتهم أو البيت الجميل اللي هم تزوجوا وعملوا أسرة ومش عارفة إيش بعد حب. ليش؟ لأنه إذا وجد الاحترام يا عدنان كل شيء بيوجد.
0: يا سلام.
1: انت لو ركزت يا عدنان حتى في الايه القرانيه اللي بتجمع الشيء المقدس اللي هو العقد الشرعي بين اي زوجين، قال وجعلنا بينهم موده ورحمه. طيب الموده والرحمه هي من ايش؟ انك انت تحترم انسان، توده، ترحمه، تغدره، هذا من كل شيء. متى ما وجد الاحترام، هذا الجدار المنيع والاساس القوي للاساس اي علاقه كان. صحيح. كانت مش نحن بس نقول مثلا علاقه احنا اليوم ما نتحدث بس علاقه عاطفيه او علاقه الزوج والزوجه، لا نحن نقول علاقات الاهل، علاقات الاخوان، علاقات الجيران، علاقات الاصدقاء، والحب موجود مش بس بين الزوجه والزوج او العلاقه العاطفيه اللي نحن يعني دائما نخليها الاساس، لا نحن نقصد بكل شيء. صحيح. يعني حتى انت واخوانك مثلا اذا ما فيش احترام بينكم خلاص
0: خلاص
1: يعني راح يكون راح كل شيء.
0: صحيح.
1: الاب واولاده، الام واولادها، لما يكون في اساس قوي في العلاقه هذه يكون مبنيه على الاحترام والتقدير، خلاص الجدار هذا مستحيل انه يتزعزع حتى لو وجدت اكيد يعني تقرات، عقبات، الحياه مليئه ما يعطيك الله الكافيه الناس.
0: صحيح.
1: انه كله حب حب حب واحترام وتقدير وموده وكل هذه الاشياء، كل شيء موجود في الحياه. وبالأخير يعني كمان نحن نشوف الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي العلاقات مع الأسف الموجودة عبر التواصل اللي في اسم الحب، وأنه هذه يعني يعملوا صور ويعملوا مش عارفة إيش وتبدأ خلص يعني تهز الكون هذه العلاقة وأنت لا تعرفه ولا يعرف ولا أنت تعرفي ولا هو يعرفك والعكس صحيح، وتبادل الكلمات والمشاعر والقصائد الوردية وبعد الأول ما يتزوجوا كل واحد يكتشف الثاني ويعرفوا أنه ما هوش أساس العلاقة هذه الكلام الوردي والحاجات هذه. فأنا أعتقد أنه أساس العلاقات الاجتماعية من زواج من أي علاقات هي الاحترام والتقدير.
0: يا سلام عليك أستاذة منى. يا سلام،
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا. طبعا أشكر الأستاذة منى بصراحة، بداية جميلة باتصال الأستاذة منى وكلمة وكثير من الكلام التي ذكرته صحيح. والله العظيم لو نتبع كتاب الله إنه كل أمورنا بتمشي بالسليم. يعني الحب بصراحة غير كافي، الحب غير كافي إن تمشي علاقات جميع الناس، سواء كانت علاقات زوجية، علاقات أخوية، في علاقات في الأعمال، في العمل، علاقات في كل مكان. إذا وجد الاحترام، وجد التفاهم، وجد الاهتمام، التنازل، هنا العلاقات كلها تكون في السليم. يعني الحب مش لوحده كافي بأن يكون حلا جذريا، فلازم هناك أشياء كثيرة تكون مع الحب. نأخذ الاتصال ونقول له مرحبا.
2: ألو
0: الشيخ أحمد.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الليرات.
2: يا ميت حليل السهلين.
0: يا مرحبتين.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية عمي.
0: وياك حبيبي.
2: إيه بدنا نحكي.
0: إيه تفضل. أنت بالجبال؟
2: لا مو من الجبال.
0: ها.
2: من باب الحارة حبيب قلبي.
0: يعني أمس كنت بالجبال اليوم نزلت البابا؟
2: هذا عم رياض من الجبال.
0: ها يلا تمام. واسمعك ثاني. إيه اسمعك عم رياض.
2: حارة حبيب قلبي.
0: يلا تفضل حبيبي.
2: يبعث لك صحة المصاري.
0: آمين وياك.
2: يبعث له هذا الزلمة حبيب قلبي عم رياض.
0: ها عم رياض استاهل كل خير.
2: إيه يبعث له. والمشتركين حبايبنا يبعث لهم.
0: إيش يبعث لهم؟
2: يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: ها أهم شيء. أيوة.
2: خب انت اللي جيت
0: اليمنى سالي اليمش عليك انه بكره خميس
2: يا عدنان
0: حبيبي.
2: يقول لك شارب الخمر يصحى بعد سكرتي،
0: الله عليك،
2: وشارب الحب طول الدهر سكرانا.
0: الله
2: نانا
0: نانا. ايوه انت تفعل لهم اعلان الان. ها
2: شوف الحب لوحده ما يكفي.
0: صحيح.
2: الحب يحتاج الى مسانده. الحب بعض الاحيان يحتاج الى تجديد.
0: مسانده بايش؟ ايش اللي يسانده وايش التجديد؟
2: يسانده التضحيه.
0: حلو.
2: يسانده التنازل.
0: الله.
2: يسانده اشياء كثيره في الحياه لاستمراريته. مثلا في الزوجين زي ما قالت الاستاذه منى الله يعطيها الصحه والعافيه.
0: امين.
2: انه مثلا في الزوجين انجاب طفل يجدد الحب.
0: صحيح.
2: الوقوف الى جانب الشخص الاخر يساند الحب.
0: صحيح.
2: حتى يبقى الحب هذا مكانه قائم. يعني يتجدد يتجدد يتجدد. عمر الحب عمر قصير. إذا ما فيش تضحية، ما فيش وقوف، ما فيش مساندة، ما يبقى حب.
0: صحيح.
2: في أنانية، في مصلحة، ما فيش حاجة اسمها حب. لازم تضحي. بكيف ما أمكن لبقاء هذا الحب.
0: صحيح.
2: خلاص في سؤال؟
0: الله يفتح عليك. أنت كلك يعني إجابتك كلها شافية.
2: تحياتي على
0: الله. الله يحييك. الله يحفظك أحمد. أشكرك يا أحمد. أحمد أيضا قال إنه الحب غير كافي. الحب يشتي تنازل، يشتي تضحيات، يشتي اهتمام، يشتي ثقة. يعني أحس إنه ما فيش حد أيضا غير الثقة. الثقة إذا وجدت وجد كل شيء، لأنه إذا اهتزت الثقة تهتز كل العلاقات. يعني لما تكون أنت بهذا الشخص فاعل له يعني مقدار كبير، ويعني لو في يوم من الأيام يعني كل كلامه يكون صادق معه، وفي لحظة كذب عليك، هنا يهتز كل شيء. عبارة عن درج، الدرج هذا يروح كله، ينزل كل شيء، يدمر كل شيء. فالحب زي ما سمعنا الأستاذ منى، زي ما سمعنا أيضا أحمد، إنه غير كافي لتنفيذ علاقة سعيدة. لتنفيذ علاقة سعيدة لازم يوجد فيه الاهتمام، الاحترام، التضحيات، التنازل، كل شيء، التفاهم أيضا لازم يتواجد بهذا، علشان أنا وتكون علاقتي جميلة مع الإنسان اللي بيكون في حياتي. يعني نشوف فتحي شنو بيقول. يا مرحبا فيك يا فتحي.
3: يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
3: يا مساء الحب.
0: يا مساء الحب. الله أجمل شيء الحب.
3: ممكن كذا مقطوعة شعرية عن الفضول، لقل لا من ينزع الأشواق من قلبي ومن قلبك من يطيق لنا ولا أنت استطعنا من هوانا أن نفيق.
0: الله عليك.
3: بعمية خطة كلمة نسير أخي عدنان. الحب وما إلى الحب، وهل يستمر الحب؟ وهل يريد الحب من أشياء أخرى تساعده؟
0: أكيد.
3: أقول لك أخي عدنان، الحب وحده لا يكفي. هناك مغصات الحياة قد تقلل من هذا الحب، أو قد تفقد الحب حلاوته الحقيقية. أنا أتكلم عن الحب ما بين الرجل والمرأة، مش الحب كناحية عامة.
0: صحيح.
3: أول شيء كما تكلمت أختنا الفاضلة الراقية الأستاذة منى، ألا وهو الاحترام. يعني حب بدون احترام
0: خربت العلاقة.
3: ما خلص انتهى.
0: صحيح.
3: كيف تحبيني وتحترمنيش؟
0: صحيح.
3: يعني خلاص ينتهي الحب.
0: أكيد.
3: طيب، حب زائد شكوك، يعني حب مش غير حب زائد شك، هنا ينتهي الحب.
0: أكيد. حلو. إضافة جديدة. صحيح.
3: حب زائد مقارنة بشخص آخر، هنا ينتهي الحب. طيب، حب بأنانية، هنا ينتهي الحب. لابد أن نبعد الأشياء هذه كامل عشان الحب ينمو. طيب الحب أخي عدنان، هذا الحب هو يعتبر ثمرة، لابد نظل أن نسقيها حتى تثمر، حتى تكبر، حتى تنمو، حتى تطمئن من ما لذ وطاب من عيش من ثمارها. صح؟
0: صحيح.
3: أما نترك هذه الثمرة يعني تذبل وتموت المجرد الأنانية أو شيخ، لابد نظل نسقي بكل ما نملك. صحيح. بعيدا عن الظروف الاجتماعية، واللي يقول لك في أمثل يقول لك لو دخل الفقر من الباب يهرب الحب من الشباك. لا، ظروف معروفة، والشعب اليمني كله تعبان، كله مزهقان يعني.
0: والله صحيح.
3: والله العظيم الشعب اليمني قدر معذب يعني دعوة الله يعني. لا، لكن مهما كان، مهما، لابد أن يهيئ أنفسنا أن الحب هذا يريد تضحية، يريد صمود، يريد مثل ما أقول لك واحد يشتغل على نفسه ولا نفسه يا عدنان.
0: صحيح.
3: طيب الحب هذا أنت اشتغله، يعني حاول بقدر المستطاع أنك ما تجرحش هذا الحب. لعل وعسى أنه، لأنه كل حاجة الوحيدة بالحياة اللي كده اللي نحن نستطعم حالاته الحب، اللي ما عرفش حاجة حالي أخي عدنان.
0: صحيح. أكيد.
3: لأنه الحب هو، لو الحب أخي عدنان لأصبحت الحياة غابة مليئة بالوحوش البشرية.
0: أكيد. الله عليك.
3: لذلك هذا الحب نظل نتمسك به إلى حتى مماته، لأن الله خلق هذا الحب نعمة وليس نقمة. أما هؤلاء الأشخاص أخي الذين في موقع التواصل الاجتماعي وفعل شهرين طلقوا فيه كثير من هذه الشرائح في عدنان.
0: أي والله.
3: من هذه المعد، هذا ما في عدنان ما حبوش، هذا حبوا شيء جزئية بسيطة من الحب.
0: صحيح.
3: فقط رجل. يعني قربوا الحب الناحية اللي يعيش مع عاصرش الحب حلوة ومروا أخي عدنان. هم شافوا أشياء بسيطة من الحب ويقولوا أن الحب يعني كذا، لما ينصدموا بالحياة الزوجية ولا بالحياة الواقعة ينصدموا هنا كنا في مسؤوليات وفي أطفال وفي مشاكل. يقول لك ها إحنا ما كناش كذا. حتى بعض البنات تقول أنا كنت مطبقة رومانسي لأن ما عندي رومانسي خلاص. الراجل يوصل عند خلاص خلاص وإذا فاضي.
0: صحيح.
3: الكلام الحالي فقال بقول.
0: أقول لك فين الكلام اللي كنت تتواصل معي بأيام السوشيال ميديا؟
3: الكلام صحيح. الحالي كله قالب يعني
0: استنفذ.
3: كله مكرر. فبالتالي أنت تقول له ليش كنت تكلمني ولا؟ إذن الراجل قد كمل خلاص لكن إذا مثلا وصلت مثلا زوجته على سنة الله ورسوله كده وبدأ يمارس معها الحب الحقيقي الطبيعي كده ستنتهي الحياة هم خلصوش كلامهم لكن لما تبدأ سبحان الله أخي لما أحد يخلق الكلام هذا بدون طريقة شرعية سبحان الله ما تنجحش حياتهم لابد أن ننظر إلى الحب الحب أخي عبدالله له قدسيته الخاصة لابد أن نحترمها وأنا أقول لك الشيء الحامل لهذا الحب ألا هو الاحترام والتفاهم والتقدير.
0: الله عليك.
3: شكرا جزيلا.
0: أشكرك يا فتحي. أشكرك. زي ما ذكر فتحي وزي ما ذكرنا في البداية أنه الحب ليس كافيا بأن تستمر أي علاقة لأنه الحب ضروري يكون له عبارة عن احترام ثقة تفاهم الاهتمام والتنازل أيضا أحيانا. فما زلنا مستمرين معكم مستمعين في كل مكان منذهب إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامج المسائي دردشة مع عدنان الشيباني.
4: إعلانك معنا وصولك أسرع في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM لون جديد في عالم الإعلان.
5: في عالم الإعلان.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب لا تنتظر تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم بحثك في الأسواق لن يفيدك والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
11: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
10: يا بابا،
12: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
11: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
10: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
11: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
13: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
16: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
17: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا المساء دردشة، اللي كان بعنوان هل الحب وحده يكفي لاستمرار العلاقة؟ فخلونا نستقبل هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو يا مساء الخير
0: يا مساء الفل أم حمزة، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
1: أهلا حبيبي، تحياتي لك.
0: الله يحييك يا رب.
1: شوف أني من أمس بلا إداعة، إداعتكم ضايعة.
0: ليش معك 99 شغالة و...
1: لا من أمس أني أحاول للآن كل البرنامج شاركت بالتطبيق، والآن أشارك برنامجك بالتطبيق بس مش واضح، مكسر مكسر كله. يعني مش عارفة متى الفاصل متى الهواء. بس إنما شفتك أنك لابس أسود حلو.
0: الحمد لله.
1: أيوة، وقرأت موضوع الحلقة على ضوء العنوان، ممكن أرد يعني شوية لأنه مش عامل لا راديو ولا أي حاجة.
0: تفضلي.
1: أيوة، بالنسبة للحب أنا أشوف أنه علاقة الاحترام
0: حلو
1: هي أقوى من الحب، لأنه في أي علاقة إذا كانت العلاقة مبنية على الوضوح وعلى الاحترام الحب يجي تلقائي ومكمل.
0: صحيح.
1: فأي علاقة ندخل فيها لازم أن يكون فيها الاحترام، أنا أقدس الاحترام أن الحب يجيب الأخير. فمش شرط يعني كل علاقة يعني يستمر فيها الحب وتستمر العلاقة بالحب.
0: صحيح.
1: لا مش شرط، لأنه أقول الركيزة الأساسية أو القاعدة الأساسية يكون بين الشخصين، مهما كانت علاقة حب علاقة صداقة علاقة زواج أي نوع من العلاقة، يعني القاعدة الأساسية مودة ورحمة واحترام. إن وجدت هذه صدقني الحب يجي لوحده.
0: صحيح.
1: يدخل لوحده الحب، تبقى العلاقة طول ما فيها احترام، طول ما فيها احترام بين الآخر بين الواحد والثاني، فيها المودة فيها الرحمة، على طول الحب يجي مكمل لهذه العلاقة. فأنا يعني قانوني إن الحب يأتي مكمل، مش شرط مش شرط. يا مع علاقات استمرت 30 و40 و50 سنة هم ما يعرفوش بعض من بداية الزواج، لكن واستمرت لأنه وجدوا الاحترام، ومع العشرة ومع الأيام انوجد الحب.
0: صحيح.
1: فنحن كنا ونحن شباب طايشين كنا نعرف إن الحب هو الأساس، وكبرنا وعلمتنا الحياة وفهمتنا الحياة إن الاحترام ده في العلاقة نفسه أقوى من أي حب، أن الحب يجي مكمل يا حبيبي.
0: الله
1: بالأخير.
0: يا سلام عليك.
1: صحيح. وتحياتي لك.
0: الله يحييك يا عدنان.
1: وكنت أتمنى أشوف التطبيق، بس التطبيق مش واضح كثير.
0: بخلص معلش تلقي أي
1: تأثر. تحياتي لك حبيبي.
0: الله يحييك يا رب. طبعا أشكر أم حمزة بجد، الاحترام هو أساس العلاقة، الاحترام وبعد الثقة، لأنه إذا ما فيش ثقة خلاص يخرب كل شيء، والله يخرب كل شيء. أيضا أم حمزة تطرقت أنه في حياتها أنه لازم يوجد حاجة اسمها احترام. يا سلام، لأنه إذا ما فيش احترام وفي علاقات وعرفها شخصيا الحب ممكن مش موجود، لكن بينهم احترام يغطي حاجة اسمها حب. فنأخذ اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو ألو، انقطع الاتصال، نشوف عفوا نشوف اتصال آخر أيضا انقطع. نتمنى المتواصلين اللي تواصلوا معنا في هذه الحلقة عبر أرقامنا 77468499 أو 02-851-888-02-84-1119. هذه أرقامنا، ما عليكم للتواصل، شاركونا في عنوان حلقتنا لهذا اليوم اللي هو هل الحب وحده يكفي لاستمرار العلاقة. بدأناها أنه لا، الحب بعض الأشخاص يقول لك هو عبارة عن مكمل، زي ما يقولوا مكمل غذائي. فالحب ما ينفعش أنه يكون هو الأساس أو في المرتبة الأساسية الأولى. لا، أول شيء احترام، ثاني شيء ثقة. نشوف سالي إيش بتقول. ألو يا مرحبا بسالي. ألو سالي.
2: ألو مساء
0: الخير. يسعد لي أوقاتك بكل خير يا سالي.
2: الله يسعد حياتك.

0: يا رب. تفضلي.
1: دعم فضلك. بالنسبة لموضوع اليوم، موضوع خلينا نقول إنه الصميم، شوف يا عمان، دائما نقول إنه الحب والصلاة كلاهما يحتاجان إلى طهارة. تمام، متفقين عليه. وكمان لو ناخذ يا عدنان مثال، وله المثال الأعلى، الله حينما وصف بالقرآن قال إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المصلين، إن الله يحب المؤمنين. فبدأ بالمحبة من نعمة الشيء. تمام. وكمان لو ناخذ مثال لله المثل الأعلى، محمد صلى الله عليه وسلم عندما سألوا من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال ثم من، قال أبيها، قال ثم من، قال فاطمة. فابتدع عليه الصلاة والسلام في الحب، لكن إحنا أيبنا الحب يا عدنان بالأشياء التافهة، وإنه شخص يجي يقول لك ما علينا من الحب، الحب فتحس إن علاقة الناس نحن ما نأخذ ما بين العلاقة، نأخذ نحن المحبة في أي مكان في أي حب. لكن أنا يا عدنان، أنا قبل ما أختار الحب أنا بختار الأمان. أحس من أفضل منازل الحب هو الأمان. لما حبيب تعلم قال لا تقترب حين تبتهل، اقترب حين تطمئن. الابتهال في الحب يعني قد تقول لك بس استرباه، وقد بزرع لك الأرض ورد ومدري إيش. تمام، ولد بحب تمام، ما اختلفناش، لكن لا تقترب حين تبتهل، بل اقترب حين تطمئن، حين يكون الحب، حين يكون المحبوب مطمئن، يعني مطمئن إن نحن نعيش حياة كاملة معه. تمام. سبحان الله يا عدنان، إنه ما إحنا نروح البيت حتى لو ما هلش هذيك الحب في أمان بالبيت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: نحن خرجنا. تمام. وما بتضحش يا عدنان نفسي بصراحة، لما جلسنا إحنا وإخواني والعائلة، الماما سألتها قالت لهم أين تشعر، أين تحسوا إني أي من إخوانك، وإحنا ما شاء الله يا عدنان تبارك الرحمن ثمانية منهم دواجين منهم لسه يدرسوا وكذا، فكلهم اتفقون قالوا لنا يا ماما قلنا نستشير أي حد، نستشير سالي حسنا المزوجين اللي بعدي اللي بالدراسة، قالوا إنه حتى في المشاكل في حب. أختي لما تتزوجي وهي مزوجة بتقول دائما سامي ما تنصحنيش، لا اخرج من البيت ومش حق، ما لش حق نصايح توقف معنا علاقتك. قالت في حلول سالي، في بمحبة، في بمودة. سالي اختي ما تقعش العلاقات، ترجع للعلاقات. احنا دائما نقول لهم ان احيانا تكبر الاظافر على الاصابع، احنا نقطع الاظافر لان ازعجتنا، ولا نقطع الاصابع لانها هي العلاقات، هي بناء الجسد. فدائما دائما حبوا عيشوا الحياة بمحبة، بصدق، بس بايش، بالامان، بالصدق، بكل شيء. الحب صدقوني من افضل الاشياء، هي المحبة، هي السعادة. يعني جديد لو ما تعيشوا شعور الحب مع أخواني، لأني الحمد لله يا عدنان على نعمة الحب بيني أنا وإخواني. صراحة أنا ما تجي بيننا بتحس كأن إحنا إخوان، إحنا كأصدقاء، كشيء جميل في محبة بالبيت. لو أنت تعبانة، لا الله مثال، أني أختي أني سندك، سواء كنت مزوجة أو تدرس أو لا، هنا شعرت بالحب. حتى والله يا عدنان دائما لما تدخل البيت نظيف مرتب تحس إن البيت فيه محبة، تصدقش من في بمحبة وفي بأمان، بتحس إن العلاقة سبحان الله مشتركة ما بين الآب ما بين الأم ما بين الأخوة. سبحان الله، إحنا يا عدنان لو ما نزرع شجرة في الحوش، تجي الأب يسقيها، تجي الأم تسقيها، تجي البنت الصغيرة تسقيها، لما يروح من الشغل البنت، لما تروح من المدرسة تأيش، فتبني هذه الشجرة على إيش، على محبة. ما حد ينسي هذه الشجرة، إن عاشت إيش، عاشت بعائلة محبوبة ولدي الجميع. فصدقني يا عدنان والله العظيم، إن والمستمعين لو صدقوش إنه إحنا في زمن ما فيش محبة وما فيش حب صادق، ما فيش، لا المحبة موجودة والأمان موجود والطيبة، ما فيش أحلى كمان من الطيبة. مع احترامي يا عدنان كل المتصلين على عيني وراسي، بس أنا أقول لك إيش، الأمان. أنا صراحة بحب قبل الحب هي الأمان، هي حاجة شعور. حتى لو أنت أنا شوف يا عدنان، أنا سالي شخصيا احتمال تزوج شخص مش ما عدني ما حبيتش، بس إنه يقول عنه إنه محترم أمين بحب أخواته وأمه، احتمال أتقبله لأني إيش، بعيد ما بالأمان قبل الحب، بطمنني على روحي، على حياتي، على فتاتك، على بروحي كفتاة، إنه شخص عنده الأمان. طب بعدين المحبة بتجي أنا هذا رأيي يا عدنان. كل الآراء تحترم والله على العنوان.
0: أكيد أكيد.
1: شكرا جزيلا يا عدنان.
0: أشكرك يا سالي. أشكرك. أشكر سالي وأضافت إضافة جميلة. بالعكس صح. هي راحت علينا. هو الأمان. عندما يكون الشخص بالطرف الآخر آمن إنه حياته في أمان، والله العظيم تمشي الأمور على سمن وعسل. بس بنكمل نشوف هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا. ألو ألو ألو مرحبا.
2: مساء الخير.
0: مساء الفل أستاذ محمد.
2: مساء الخير.
0: مساء الفل.
2: مساء الخير.
0: مساء الفل أستاذ محمد. اسمع أسمعك أسمعك. تفضل أستاذ محمد. تفضل.
2: كنت أنا شاء الظروف أو الحب زي ما يقولوا، لأن كنت ممكن أكون في مكان آخر، والظروف اللي حصلت في الأمس شاء الله أقدر أن أكون معك هذا الليل.
0: أهلا وسهلا. تفضل أسمعك أستاذ محمد.
2: طبعا لأن الظروف حصلت الفجر اللي أدخلت باطلها تعداد الفجر الصباح معلش رقبتنا للبغة، لكن أقول لك الحب شف. أولا شكرا سمعت فتخري قليلا، كنت مشغول حكم اتصالات، وبعدين محمد برد الكلام سمير وغلقت الشابة ما شاء الله رغم شغلنا سالي
0: سالي ما شاء الله عليها.
2: لأن الحب شف هو أنه أقولت بصراحة يتصل على عدة أركان. أولها الأمان، ورسول الله قال أنما أجعلوا بينكم إخوان الحب العائلة أجعلوا بينكم بينهن وساواسطة الحب اللي هو القبل والأمان.
0: صحيح.
2: على أن تحبوا النساء أمروا بينكم بين واسطة، والواسطة معروفة أن الأمان أو ما يقولوا بالقبل بالصحابة تقبيل أي أسألها بالأمان. الشيء الثاني تبادل الرأي، الثالث الاحترام، واتقى عامل مهم. صراحة نعرف بعضهم شباب تزوجوا مظاهر علاقات محمد زوجها مظاهر وحب وعجاب وشكل بالخارج، لكن عارف شباب والله واحد زي زميلي طيب جدا وزوج واحدة فتاة يا سلام تشتغل معنا، لكن لأنه مصاب جماعة بنقصان انقسام شخصية أو اتقى يذهب بنفسه بالزايدة بالشكل القاتل، فما اشتغلت واقع حتى 5 سنوات أو 6 سنوات وجدت ثلاث أطفال وليد مشان ولاد بنات، لكن كان كل يوم شكاك ومشاكل بلاوي إذا وصلنا حتى عائلته وفي الأخير أولاده، وهو نام عايش في حياة صحية سكام من بيت للشارع يعني زي أشبه بمجنة لا مجنة ولا صاحي على غد الأغنية وقع في حب عمى على غد صحيوي، لأن ما تسمع الأركان جميعها ما الشايدة. صحيح. المظاهر بشاف اللي أصبح بعض الشباب والشابات لمغاز بفتحي وحمزة المظاهر الزائفة هذه فلان جميل ولا فلانة جميلة ولا معها مال ولا جاب كلمة مريحة، هذه نفس صحيح.
0: أي والله.
2: أهم شيء التقوى والاحترام
0: أكيد
2: والأمان، وزي ما يقولوا عدم الشك، الشك هذا قاتل المشكلة
0: أكيد الثقة أهم شيء.
2: هذه الأمور إذا تجمعت
0: صحيح،
2: لأن في كم لنا مزوجة يمكن 46 سنة
0: ما شاء الله،
2: فهذا الثقة تكون جميلة وأنه تكون خطأ عندك تعترف بالخطأ، أنت اللي قد بيت تعترف بالخطأ، أنا كده على العائلة
0: صحيح،
2: حتى الخطأ والأخطأ أنت أعترف بالخطأ.
0: أي والله
2: الصراحة راحة، لكن بتخبي جودة يخبي والشك والتو وعدم الثقة هذه القاتلة جدا جدا جدا.
0: اي والله.
2: فحبت شكلني شغول ومرهق ما نمت من امس، لكن كنت ضروري اشاركك واسلم عليك.
0: على راسي استاذ محمد، اشكرك على تواصلك معنا.
2: شكرا.
0: حياك. أشكر أستاذ محمد فضل لتواجده معنا في هذه الحلقة وإضافته الجميلة في هذه الحلقة الجميلة. عنوان ضرب الوتر الحساس، بجد أنه عرفنا أكثر وبنعرف أكثر مع العم رياض. يا مرحبا فيك يا عم رياض، أحلى ضحكة.
3: ألو
0: مرحبا.
3: مرحبا عدنان حبيبي.
0: أهلا وسهلا يا سيد الناس.
3: كيفك يا روحي؟
0: والله الحمد لله بخير يا غالي.
3: الحب في الأرض بعض من تخيلنا،
0: الله
3: لو لم نجده لاخترعناه.
0: اخترعناه صح لسانك.
3: هذه نزار قباني طبعا.
0: أكيد معروف
3: كلمات نزار قباني، وهديها لأحمد حبيب قلبي.
0: لبناني
3: من باب من باب الحارة.
0: من اليوم قدوا باب الحارة، بكرة مدريش فين بيروح. رجس ندوره بعم مكان ساعة بالجبل وساعة باب الحارة.
4: يوم رواد قال الجبل رواد
0: هرب هرب شكله نزل من الجبل.
4: كيف جعلنا؟
0: والله الحمد لله تمام تفضل الحمد لله
4: الله يسلمك.
0: اسمع
4: الحب هذا يعني شيء لازم يكون بالثقة
0: أكيد
4: بالمودة
0: حلو
4: بالتراحم بالتفاهم يعني لازم يكون في عدة أسباب.
0: الله عليك
4: شكيه
0: صحيح
4: أيوة لازم يعني لأنه يرفعك يرفعك لفوق للسماء الحب يسمو يسمو بالمحبين
0: وعلى قولة سالي الأمان أيضا
4: نعم الأمان يسمو بهم
0: صحيح
4: يرفعهم إلى الأعلى
0: صحيح
4: أيوة.
0: الله يسعدك
4: الله يعطيك العافية حبيبي
0: ويعطيك العافية يا رب
4: العافية.
0: أشكرك على إضافتك الجميلة عملي الله يحفظك. طبعا والله حلقة جينا اليوم بسمع الآراء والكثير فموضوع الحب موضوع بحر بحر. في ناس وصلوا لدرجة الهيمان تعرفون ايش معنى الهيمان يعني فوق الحب بس هي هذه البس اللي هي باء وسين شوفوا حرفين صار انه كلمة احبك صارت عادية والله صارت عادية في وضعنا الحالي يعني يقول لك او يعني الزوج يقول لزوجته انا احبك او الزوجة تقول لزوجها انا احبك يقول الحب أنا بقول لكم الصراحة الحب أفعال مش أقوال الآن أنا بقولها بجد وهذه دائما مقولتي إنه الحب أفعال وليست أقوال لأنه أنا بجلس أهدر لك من الصبح لليل أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك لكن أفعال صفر أفعال صفر وهذه اللي تخرب بيوت الناس جميعا انه انا ما اشتيش كلام انا اشتي فعل اشتيك مش انا احبك وانت تندفع ليل ونهار او هي تحبك وهي تسمع بك امة لا اله الا الله الثقة مهزوزة الاحترام مهلوش الاهتمام ما فيش توصل بيتك يعني غير مرتب اطفالك غير مرتبين هي ايضا مش مرتبة كيف بتوجد الحب انا اشتي أفعال ما أشتيش أقوال ممكن أجلس زي ما ذكر الأستاذ العام رياض حفظ الله ورعة على أشعار نزار الغباني يمكن أغني لك كل الأغاني تقول لك عبد الحليم حافظ أم كلثوم لو تشي بالزمن القديم لكن لما تجي تشوف الأفعال صفر والله صفر هذه العلاقات كلها تخسر تتدمر والضحية في زمننا الحالي الآن هي الأطفال والله الأطفال وأعرف زملاء وزميلات يعني كان لما نيجي نجلس مع أبانا يقول لنا يعني أنا أمك فترات طويلة 30 سنة 40 سنة أكثر الحب هذا 50 سنة توصل 60 سنة الحب الآن ما توصل شهرين ما فيش يعني زي ما ذكروا أحلى مستمعين اليوم إنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصير حب شهرين ثلاثة شهور خمس سنة جلسوا يحبوا بعض عبر المواقع التواصل الاجتماعي لكن لما التقى فيها خلاص خلص الحب ما عاد فيش حب يعني هي أو هو يوصلوا مع بعض تقول فين ذا اللي كان يتواصل معي ويسمعني كلام ما يخليني أنام وصحى على كلامه ما عاد فيش لأنه خلص الحب فلازم بعلاقاتنا علشان نحب بعض ونحترم بعض وتكون علاقات ناجحة هي أن توجد الكثير من الصفات احترام ود ثقة على قولة سالي أمان امرأة كيف بتشعر بحياتها إلا إذا حصلت الأمان من الزوج من الأخ من أيا كان من الجار يعني أنا بجي أسكن في شقة كذا أجي أسأل من جيراني علشان أنا أقدر أحط راسي وبيتي حتى لو نسيت بيتي مفتوح أعرف أنه بيكون في أمان لأنه قد أحييك يا سالي أنه الأمان هو الشيء الأساسي بعدين يجي الاحترام لأنه بعدين هو زي السلم لما نوصل للحب إذا وجد الثقة وجد الاحترام وجد الأمان وجد الاهتمام وجد كل شيء بعدين يجي الحب كل واحد يكمل بعض بس السيطرة الأساسية هي الثلاث الأساس: أمان، احترام، ثقة. إذا أنا مش مرتاح معك والله لو تكون علاقة فوق علاقة إن تفشل. فلازم نحب بعض في أي شيء، سواء علاقات زوجية، أخوية، في مؤسسات، في شركات، في أي كان. إذا وجد الاحترام، إذا وجد الأمان، أنا الآن أشتغل في كاميرات الآن في كل المؤسسات، في كل إذا في أمان وفي احترام وفي ثقة أنا بشتغل، لا حصل أي شيء أنا واثق إنه إدارتي مستحيل إن تضرنا بيوم من الأيام. هذا الصح. فمستمعينا في كل مكان، تفصلنا دقيقة واحدة، فربنا تجعل علاقاتنا جميعا فيها الود وفيها الاحترام وفيها الأمان على رأس الهرم، وبعدين باقي الحاجات اللي هو الحب والاهتمام وغيره، فتكون حياتنا عامرة بكل خير، بكل ود، بكل سعادة بإذن الله تعالى. وربنا يبعد عنا كل بلاء ووباء يا رب العالمين، وتظل حياتنا عامرة بكل خير وكل ود وكل اهتمام وكل احترام وكل أمان بحول الله تعالى. أترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويجعل حياتنا عامرة بكل ما هو جميل كجمال قلوبنا. تصبحون على ألف خير، وأترككم برعاية الرحمن. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، وأحلامكم سعيدة.
5: عاد النساء 88.9 نفسي من الناس المجروحة. عاد النساء

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
13: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة السابعة.
3: الو.
4: تم يا باشا.
3: وين اخرك كده؟
4: انا بخلص من بدري، بس قلت ممكن حضرتك تكون نمت شويه يعني ولا حاجه.
3: نايم ايه بس يا يوسف؟ تفتكر هيجي نوم في ليله زي دي؟ هي فين دلوقتي؟
4: في مزرعه وادي النطرون.
3: وفهمت الرجاله هناك؟
4: طبعا سيادتك.
3: حالتها ايه؟
4: متدغدغه.
3: بلغهم اول ما تفوق ما حدش يجي جنبها خالص، واتصلوا بيا فورا. ما حدش ليه دعوه بيها نهائي. مفهوم يا يوسف؟
4: أوامرك يا فندم. والله أنا خايف البنت ما تفوقش خالص.
3: قصدك إيه؟
4: خايف لا تموت في المزرعة وتعمل لنا مصيبة.
3: هي كده كده مصيبة سواء فاقت أو ماتت. بص سيبها شوية، لو ما فاقتش نبعت لها دكتور تبعنا.
4: تمام، بس مبدئيا كده لازم يكون في حد في المزرعة متابعها وواخد باله منها برضو. إيه رأيك أخلي الواد ثابت يعمل كده؟
3: لا لا لا لا لا لا، ثابت إيه؟ ده حيوان، ده ممكن يغتصبها وهي مش في وعيها. لا لا لا، كلم المهندس عماد ياخد باله منها، انا بثق فيه الراجل ده.
4: ماشي، مع ان عماد ده ما بينزلش من زور.
3: ليه؟ ده راجل محترم.
4: ما هو عشان كده ما بينزلش من زور، محترم زياده عن اللزوم. لما بتكلم معاه كده بيحسسني ان انا عيل مش متربي.
3: انت بس مالكش في المحترمين يا يوسف.
4: هو بصراحه ميزته الوحيده انه ما بيتكلمش كتير،
3: وهو ده المطلوب. اتصل بيه دلوقتي بس ما تقولوش اي تفاصيل. ضيفة موجودة عندنا لغاية ما تخف وخلاص. جاية ليه وحكايتها ايه ملوش فيه. تمام؟
4: تمام، انا هروح لهم المزرعة اديهم التعليمات دي بنفسي، وقبل مرة اشوفهم عبوا الفراولة اللي هتتصدر لاسبانيا الاسبوع اللي جاي ولا لا.
3: احسن برضو.
4: تأمرني بحاجة تاني؟
3: خليك صاحي القضية دي ومتابعها لحظة بلحظة يا يوسف، اهم من الفراولة والمانجا والحاجات دي. اوعى تغفل عنها دقيقة لغاية ما اشوف بقى اخرتها ايه.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
5: انا اسمي صالح محمود، استدعوني هنا للتحقيق في قضية. مش ده مكتب وكيل النيابة؟
6: ايوه هو. حضرتك قلت اسمك ايه؟
5: صالح محمود. قول له قضية اسماعيل عبد الدائم حادثة العربية.
6: طب استنى هنا ابلغ سيادتك. اتفضل يا استاذ.
5: سلام عليكم. مش ممكن على ابو ضيف
7: صالح محمود. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بالحضن يا صاحبي.
5: بالحضن يا ابن عم ابو ضيف.
7: مصيبه لتكون متهم، ازعل والله.
5: لا يا عم شاهد. طب قول لي علي، لو كنت متهم كنت عملت ايه؟
7: كنت اعتذرت عن القضيه فورا.
5: يا عمي ما انا ممكن اكون متهم بس بريء.
7: بريء مدان طالما صاحبي واعرفك. ما ينفعش اشتغل في القضيه، اخاف العاطفه تغلبني مهما كان احنا بني ادمين برضه. انت واقف ليه؟ اقعد يا صالح.
5: اوعى تقول ان انت اللي شغال على قضيه اسماعيل عبد الدايم.
7: وانت بقى صالح محمود اللي اسمه قدامي في الملف ده. الدنيا صغيره قوي.
5: يا علي انت فينك من ايام الجامعه؟
7: كانت احلى ايام والله.
5: بس اكيد الايام دي احلى. ما شاء الله يا علي، وكيل نيابه قد الدنيا.
7: يا عم لا قد الدنيا ولا حاجه، صيت ولا الغنى. ده هم وجع قلبي يا صاحبي، طول النهار سين وجيم وكلام وكلام. والله انا ما بمشيش غير ببرشام الصداعه.
5: ايوه بس وجاهه اجتماعيه برضه.
7: ما انت كنت شاطر ومتفوق طول عمرك، وكنت تقدر تبقى وكيل نيابه قد الدنيا برضه. بس انت بقى فضلت الشغل في الصحافه.
5: ما انت عارف ده حلمي من زمان.
7: واديك حققته. بيني وبينك اريح، كفايه انك طول الوقت بتجابل الممثلين والممثلات الجميلات الشقراوات والسمراوات والبيضاوات.
5: لا لا لا، الحياه مش وادي قوي كده، كل شغلانه ليها قرفها برضه.
7: اكيد، بس مش هتبقى زي شغلتي ابدا. تصطبح كل يوم بمجرمين وقتالين قتلة ونصابين. بقول لك صحيح، بتشوف الفنانة يسرى؟
5: يعني اتقابلنا مرتين تلاتة كده. اشمعنى؟
7: اصلي بحبها قوي. ممثلة بارعة. بقى سلم لي عليها بالله عليك.
5: حاضر يا علي، هسلم لك عليها.
7: شفت بقى؟ اهو الكلام خدنا ونسيت اطلب لك حاجة. يا عسكري.
8: امرك يا فندم.
7: هات لي كوباية شاي تقيل من غير سكر. تشرب يا صالح.
5: ما انت عارف ما بشربش غيرها.
7: قهوة سادة بني غامق صح؟
5: صح يا علي، والله زمان يا ابو ضيف. طب ايه، مش هنبدأ تحقيق رسمي بقى؟
7: هنبدأ. معلش اصلك كنت وحشني قوي. استنى بقى البس شخصية وكيل النيابة واقلع شخصية الصديق القديم.
5: ماشي يا سيدي، اقلع والبس براحتك، المكتب مكتبك.
7: هو صحيح اسماعيل عبد الدايم ده يقرب لك؟
5: ابدا، انا اعرفه بس بحكم الشغل يعني في الصحافه. هو ريجيسير قديم ومعروف وطلع بلدياتي من المنصوره.
7: امال مهتم بالقضيه قوي كده ليه؟
5: عشان اسماعيل ده شبهنا علي، راجل اصيل غلبان ملوش ظهر في الدنيا. لو انا ما ساعدتش ان اجيب حقه محدش هيسعى. اسماعيل سايب وراكم لحم يا علي.
7: لا حول ولا قوه الا بالله. بس اللي شايفه في القضيه لغايه دلوقتي انها حادثه.
5: اديك قلت لغايه دلوقتي. هو انت كده بتحقق معايا رسمي مش كده؟
7: لا لا لا لسه، ثواني هندعي على السكرتير يكتب ويبقى رسمي.
5: طب استنى استنى قبل ما تناديه، انا عايز اقولك حاجه مهمه، واعتقد يعني مش هينفع تكتبها في التحقيق دلوقتي.
7: هو ايه اللي ما ينفعش يتكتب؟ اي حاجه تخص القضيه ينفع تتكتب.
5: ايوه بس اللي اقوله لك ده مش حاجه عاديه.
7: مفيش حاجه اسمها عاديه ومش عاديه. عايز تقول ايه يا صالح؟
5: اسماعيل عبد الدايم اتخبط عمد، مش مجرد حادثه عربيه.
7: مش مهم، ايا كان التحقيق هياخد مجراه.
5: طب مش تعرف الاول مين اللي عمل كده؟
7: مش هتفرق. بس مين؟
5: هيثم الرفاعي، ابن راجل الاعمال منصور الرفاعي، اكيد عارفه.
7: ده سؤال؟ طبعا عارفه.
5: مالك وشك اتخطف كده ليه يا صاحبي؟
7: اسمع يا صالح، انا قلت لك ان التحقيق هياخد مجراه في اي حال من الاحوال. ابن منصور الرفاعي، ابن منصور الحاوي، مش فارقه معايا الاسماء، العدل فوق الجميع. انت لسه عارفني دلوقتي ولا ايه؟
5: عارفك يا علي، وعارفك كويس قوي، راجل صعيدي جدع ودمك حر، ما بتخافش من حد ولا بيهمك حد. الله يفتح عليك يا صاحبي، طمنت قلبي.
7: لا اطمن يا صالح، على بضيف زي ما هو، ما تغيرش ولا هيتغير. بس عايز اعرفك حاجه مهمه، اتهامك ده لازم يكون معاه دليل، ودليل قوي كمان.
5: دليل واحد؟ انا عندي ادله. اسمع يا سيدي.
7: لا لا لا استنى استنى، هنادي السكرتير نسمع ونكتب على طول.
5: ماشي.
2: ازيك يا مجاهد؟
9: اهلا اهلا منصور بيه، ده انا محظوظ والله اسمع صوت سيادتك مرتين في اسبوع واحد.
2: بقول لك ايه يا مجاهد، هو الصحفي اللي اسمه صالح محمود ده لسه شغال في الجريده ولا مشيته؟
9: الحقيقه يا منصور بيه هو لسه معانا في الجريده، بس خلاص يا فندم اعتبره مشي.
2: لا لا لا لا مفيش داعي.
9: اللي تؤمر بيه سيادتك، هو عمل حاجه تاني؟
2: لا لا ابدا مفيش حاجه، انا عايز اقابله، خليه يجي لي مكتبي ضروري.
9: يجي يا فندم؟ هو يقدر ما يجيش
2: النهارده؟
9: النهارده سيادتك تحت امرك. بس
2: عايز تقول حاجه؟
9: عايز اقول لحضرتك ان صالح ده متسرع حبتين، بس غلبان والله، وعايز ياكل عيش. وان كان على موضوع مقال اميره هانم، انا خلاص عرفت غلطته.
2: لا لا لا انا مش عايزه عشان كده خالص.
9: امال عايزه ليه يا فندم؟
2: نعم
9: انا اسف يا فندم، اسف ما اقصدش. خلاص هشوفه فين وبلغه يجي لحضرتك فورا.
2: تمام،
9: سلام يا منصور بيه، الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام سلام سلام سلام.
7: كل اللي بتقوله ده جميل، بس للأسف ما تعتبرش أدلة.
5: إزاي بقى؟
7: أنت قلت إنه عمال الكافي أنكر وجود هيثم في اليوم ده.
5: للأسف.
7: آدي أول دليل في شنك. تاني دليل قلت نفرغ الكاميرات.
5: مظبوط.
7: تفتكر يعني إننا ما عملناش كده؟ ده أول حاجة بتتعمل دلوقتي.
5: طب ولقيته إيه؟
7: لقينا الكاميرا الوحيدة اللي جوه الكافيه كانت مايلة يوم الحادث، ومش جايب حاجة غير الحيطة.
5: يعني إيه؟ طب وباقي الكاميرات؟
7: كاميرا الشارع مش جايبة مدخل الكافيه خالص، جايبة الشارع من الجهة التانية، وما فيش كاميرات تانية في الشارع لأن ما فيهوش محلات غير كافيه نيرفانا.
5: مش ممكن الكاميرات دي تلعب فيها علي؟
7: صعب نسبتها دي.
5: مش المفروض إن الكاميرات دي تبقى شغالة طول الوقت؟ صعب الكافيه ده ما يتحكمش فيها يعني؟
7: يسأل طبعا، بس يعني مش زي ما أنت متخيل كده. عادي هيقول لك الكاميرات مالت شوية ومحدش خد باله، بتحصل.
5: ودي تاني دليل في شنك. طيب تالت دليل بقى اللي هيجيب من الآخر،
7: اللي هو
5: شهادة فرح.
7: ده صحيح، أقوالها هتخلص القضية وتخلصنا.
5: هي فقت؟
7: معرفش، بس أعتقد لسه، لأنها لو فقت هيبلغون على طول.
5: طب ما ممكن تكون فقت ومحدش بلغه، ما أنت عارف المستشفيات العامة.
7: على رأيك، تعالى نقعد في أي حتة شوية بعيد عن جو المكتب ده عشان أنت وحشني قوي، وبعدين نعدي على المستشفى نشوفها فقت ولا لأ.
5: طب ما نعكس علي، نعدي على المستشفى الأول ولما نخلص نروح أي كافيه نقعد براحتنا.
7: ماشي مش فارقة، بس على الله تكون فقت.
10: يا باشمهندس، يا هندسه.
11: ايوه ايوه، بتزعل ايه؟ ما انا قدامك اهو.
10: كلم هندسة، يوسف بيه عايزك.
11: على التليفون؟
10: لا لا يا هندسة، ده هنا في المزرعة.
11: غريبة، أول مرة يجي من غير ما يتصل.
10: لا يا هندسة، ده الغريبة اللي كان هنا النهاردة الصبح من بدري.
11: هو جه النهاردة؟ ومحدش قال لي ليه؟
10: ده قعد كده بتاع ربعاية ومشي هو الرجال على طول.
11: ومعرفتش كان جاي يعمل ايه؟
10: عندك بقى هندسة، اسأله انت، مستنيك في المكتب.
11: انا مش قلت محدش يدخل مكتبي وانا مش موجود؟
10: لا، بيوسف بيه هندسة.
11: اي حد؟ ولا عشان احنا في مزرعة فاكرينها سايبة؟ مش كفاية جه امبارح ومحدش بلغني؟ واضح ان لازم يتشد عليكوا تاني، المعاملة الطيبة مش نافعة معاكوا. روح قول له يستناني في الاستراحة وانا حجيله على هناك.
10: ماشي يا هندسة، ماشي يا ابن البواب.
12: عيب عليك، ده المهندس عماد راجل محترم.
10: الا وانا غلطت فيه، ما هو فعلا ابن بواب. اصلك بص، انت ما تعرفش الحكايه، عماد بيه ده ابو وامه كانوا اصلا بوابين عباره الزمالك بتاع منصور بيه. منصور بيه وفضلوا فيها بقى سنين. منصور بيه ده سيدي بقى كان بيعز ابوها قوي، بيساعده على طول كده في الرايحه والجايه وحاجات كده. هو بقى اللي علم عماد بيه ده واتكفل بيه الغايب، ما خلاه باشمهندس قد الدنيا، مسكه بقى المزرعه بتاعته دي كلها. انت شايف الدنيا اهو.
12: وايه يعني كل ده ما يعبوش في حاجه؟ كفايه انه بيعاملنا كلنا بما يرضي الله.
10: يا سيدي ما يعبوش في حاجه، بس ما ينفعش بقى يشوف نفسه علينا ويشخط وينطر وهق ومقي.
12: ما هو عنده حق برضه، الراجل قال لي مليون مره ما حدش يدخل مكتبه وهو مش موجود.
10: لا، ومين يقدر يقول كده الاستاذ يوسف؟ ده دراع منصور بيه اليمين، الراجل بتاعه يعني زيه زي منصور بيه بالظبط. تقدر تقول لمنصور بيه ما تدخلش مكتب باشمهندس؟
12: لا طبعا ما اقدرش، بس ده صاحب الليله كلها. لكن يوسف بيه ما راح ولا جاء، موظف برضو.
10: موظف؟ انت غلبان قوي وشكلك كده مش فاهمان حاجه خالص. يوسف بيه ده كان ليه قصه طويله خالص. انا شغال مع الناس دي من ايام الفرجاني بيه الله يرحمه، وعارف عنهم كلها حاجه.
12: طب ما تحكي لي يا معلم، ادينا بنتسلى.
10: لا يا عم انت شكلك قاعد فاضي، لا احكي لك ولا تحكي لي، ده كلام مهم ما ينفعش حد يقوله ولا حد يعرفه. روح يا اسطى شوف شغلك وسيبنا في حالنا.
0: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، والى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: Άγνωση FM.
1: اليوم
0: يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي.

0: 的。
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
4: 19 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
4: 19 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

بلا مسكرة بلا

0: دلوا عزينا
1: دار الدنيا ليلى إيني قال لي يا حلو استنيني كلمات رومانسية بأحسي صغرت شوي
2: عدنية اف ام راديو مجتمعي شبابي فني وريادي ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام عدنية اف ام لون جديد.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعين يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي الزواج
6: لا لا لا
7: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك، ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
6: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب، كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
8: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس

0: القمر وفي عز النور افرح يا زهور
1: عندي القمر
0: عندي القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عندي القمر.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.